0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي مليان
1: تريح، ليش بدون فس اكسجين ونرجع. تريح، ليش بدون فس اكسجين ونرجع.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصل كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي بش يوصل مزمان الوصول. تحبك.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حيا

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

فلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب المنصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. اكسجين اف ام اذاعتكم، اكسجين اف ام اذاعة ولاية بنزرت، الاذاعة الاولى في اقليم الشمال، ديما معاكم. احنا معاكم نقدم محتوى يليق بيكم. اكسجين اف ام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: قبس من الإيمان.
1: قبس من الإيمان.
2: أوفي أكسجين فام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، صباحكم فل وياسمين. إن شاء الله بداية أسبوع طيبة فيها الألفة والمحبة وصفاء القلوب. ألف تحية لكل مستمعين الغاليين طيبين أينما كانوا وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة. سبحوا الحيوة تطلقي بلي معنا زميلتنا ألفة جندوبي، أمل إبيزي، نادية الشعابي، صديقنا سي محفوظ وكل طاقم مؤسسة أكسجين فام. كلكم إن شاء الله ديما متابعة جيدة لأرقى فقرات أكسجين فام الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026، 9 ربيع الثاني 1448 توقيت، 6:53. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، أمين يا رب العالمين. ما نسوي دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها، دعاء به وحنا قصدي ربي في طريق، بس ربي يسترنا يحفظنا، نحترم إشارات المرور وإن شاء الله كما خرجنا لبس من ديارنا نرجع لديارنا لبس. ألف تحية لأيلان وإلينا، أظن من بنزرت أيضا، أبوهم نزار مستمع وفي وزوجته الأكسجين فام. وأكسجين فام هي فرصة باش تخلق التعارف بين الناس والتقارب، كذلك كما المؤسسات العمومية كما المعامل كما المصانع كما حتى تقعد في قهوة تعرف على إنسان نظيف مخه باهي مخه طيب. وربي سبحانه وتعالى قال لنا إن جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله تعالى. به التعارف على العباد، تعرف أفكارهم يعرفوا أفكارك، يقع كل تعاون كل تلاقح الفكري، تقاسم أعباء الحياة، كان تعرفت على ناس باهين تقاسمهم أفراحهم. لقد الله واحد من أحبابك وأصحابك عنده حاجة مقلقته أيضا، تقاسموا الحاجات هذية. كما مثلا زميلنا في إذاعتنا عن أخونا وصديقنا سي إبراهيم السحباني، نعزيه في وفاة عمه شكري، ربي يرحمه ينعمه ويرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان والصداقة والأخوة والجيران، حتى العائلة والصحبة تخليك تقسم مع صاحبك الباهية والخايبة، تقسم معها الابتسامة، تقسم معها أيضا كي يبدأ المزاج متاعه شوية متعكر، تحاول ترفع عليه شوية، تحاول تطبق قول سيدنا صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. صدق محمد صلى الله عليه وسلم. في النهاية نقول ربي يوفق أولادنا وبناتنا في امتحاناتهم، ربي يحمي بلادنا هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة من قلوب الحاقدين والحاسدين.
0: قبس من الإيمان.
1: قبس من الإيمان.
3: انت تعرف علاش؟
4: نعرف. وانت تعرف علاش؟
3: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
4: نحبوها لخاطر تسمعنا
3: وتحس بينا،
4: تعاوننا
3: وتفرح معانا.
4: نحبوها لخاطر تفهمنا،
3: ترشدنا،
4: تنصحنا
3: وتوعينا.
4: نحبوها لخاطر ديما معانا،
3: ليلي معناها
4: تبعد ولا تقرب،
3: هي ديما معاك،
4: تخفى ولا تسهر،
3: هي باقي بحذاك.
4: نحبوها لخاطر
3: تزهينا
4: وتونسنا،
3: وحتى كان بكينا
4: بيديها تمسح عينينا.
3: توا عرفت علاش؟
4: وانتي فهمت علاش؟
3: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
5: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع الصباح حتى النص نهار. وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
6: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
7: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
6: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
7: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
6: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم أحجمة الرجال ودبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98-440-621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
8: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4-6 سنين، من 6-10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
9: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
10: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا.
11: المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية.
10: كلمونا على 55-200-999.
12: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
13: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98-118-232
12: وإلا كلمونا على 98-118-231.
14: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530. أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
15: أكسجين FM بالصوت العالي.
16: نهارك زين
17: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
18: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
16: نهارك زين
12: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم الناس الكل، طريق سليمة لكل مستعملي الطريق، بداية أسبوع موافقة ونشيطة للجميع. الاثنين اليوم 21 سبتمبر 2026، الموافق 9 ربيع الثاني 1448. بونجور عليكم الناس الكل، دو غتور رجعنا لكم في نهارك زين من توحد للحداش. مرحبا بكل مستمع قاعد يسمع فينا، يتبع فينا، يتواصل معنا، تواصل معي أنا فترة الكونجي وسأل علي. نقولكم يعطيكم الصحة الناس الكل فريمون من القلب. نستنى في العودة باش نقولكم يعطيكم ألف ألف صحة وراء، والمحبة والاحترام نبيدلهوكم هو بيدو أكثر، يمكن أكثر بشوية. أمل بونجور، أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا كوتي رياليزاسيون سي محفوظ. أهلا وسهلا،
19: أهلا بك. السلامة السلامة جيتي للنادي، السلامة جيتي. مرحبا بك واهلا وسهلا بعد العطله اللي قضيتيها انت والبنات، وان شاء الله عطله موفقه ومريحه، مريحه جدا
16: ذلك
19: يبدو عليك ذلك
16: مريحه لي موفقه ان شاء الله. اي
19: لا اكيد مريحه، اكيد
16: مريحه مع عوده مدرسيه صعب شوي.
19: اما العوده المدرسيه انت تشيخه العوده المدرسيه تحضري لها من الصيف انت. على كل حال مرحبا بك واهلا وسهلا، ما نسيناكش، قد نديما نردد خصائلك وكلماتك. تحية الأمولة أمل الباهية أم آدم، تحية لمستمعينا ومستمعاتنا العزيزات، صباحكم الخير وكالعادة ما تنساوش الوطن. تحية تونس،
12: تحية تونس، تحية لتونس وين ما كانوا يسمعوا فينا داخل وإلى خارج حدود الوطن، اللي قاعد يشرف قهيوة بنينة سخونة حليوة تعمل 66 توا. الفطور يلزم يكون بيان إكيليبغي، صبيح متوازن أكثر مع ناس صغيرات يقوموا بكري يمشيوا يقراوا، نرجعوا للعظيمة، نرجعوا للتختين،
19: رجعنا يا أمل للعظيمة.
12: وي بيان سور، كعبة الغلة صبيح راهي مهمة جدا، مهما يكون نوع الغلة المتوفر، كعيبة تفاح شوية عنب توكا موجود، العنب اللانشب باش نأكد عليه مليح مليح بالنسبة للصغيرات. اي سورتو فطور صباح كما قلنا اللي هو يلزم يكون متوازن غني بالفيتامينات، وراو اللانش بوكس اللي يهزو صغير بوتي مش فطور صباح
19: يعيشكم يعني لمجت ادم بس ماتي عطيت كل
12: الرسالة
19: لمجت ادم
12: تني عليها مل تني عليها 100%. نعرف اللي هي الاكلة صحية اللي تحطها الادم في اللانش بوكس، لكن انا قاعدة نسمع والله صغير ما فطورش اما يهز معه قوتي ليقراو. فطور صباح عنده اهميته بالنسبه للصغير ضروري. ومن بعد القوتي هي اسمها قوتي اللمجه، من 8 ل 10 الصغير يلزم يكون عنده طاقه، يلزم يكون مركز، يلزم يكون حاضر ذهنيا في القسم. اذا كان ما يفطرش صباح راو التوازن نتاعو ينجم يفقده، ويقعد لك جيعان، يبدا يجوع لك من 9 و4، يبدا مخه كاين في القوتي. دونك سي تري امبورطون انه الصباح نعاودو صغار على فطور يكون صحي 100%. أتوا نحكيه على لانش بوكس بأكثر تفاصيل، نحكيه على فطور صباح بأكثر تفاصيل. بعد شوية نرجع لكم أحوال الطقس بالنسبة لليوم. خليكم توا مع الجاموسي قهوشي.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: نهاركم دقلة وحليب، نهاركم أسعد الأيام، بداية أسبوع نشيطة وموافقة للجميع. مرحبا بكم الناس الكل، تنجموا تخليوا فو كومنتير على الباش فيسبوك أكسجين تونيزي. مرحبا بكم، طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. نحييكم تاكسيات الواجهات نقل الريفي لتوقف الكيران، في كراهبكم قاصدين ربي ماشي نتخدموا على رواحكم. إن شاء الله نهاركم زين وقاية. تسمعوا معنا أحوال الطقس لليوم.
2: ميتيو
1: ميتيو. إن شاء الله خير، صباحكم كله خيرات، صباحكم كله بركات وحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بالجنوب الغربي تشمل تدريجيا جهات الشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قويا نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب، وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 26 و31 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل حتى ل 34 درجة بأقصى الجنوب. التفاصيل من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. وخير سي محفوظ،
3: إن شاء الله خير، إن شاء الله
1: موسم فلاحي واعد، إن شاء الله
3: إن شاء الله،
1: خاصة موسم بعد نزول الغيث النيفع، وخاصة
3: موسم زراعي إن شاء الله واعد، إن شاء الله أمطار تعم في كامل ربوع الوطن العزيز، خطر إحنا بلد فلاحي أيضا ما ننساش.
1: نعم.
3: أصل تونس هي فلاحية، على ذلك يقال أن كانت مطمورة روما، هي مش مطمورة روما، ما كانت الحقيقة اللي خلى روما تتكالب عليها، ولا زالت إلى الآن روما الحديثة تتكالب على تونس لموقعها استراتيجي، ولربي حباها بموقع استراتيجي جغرافيا، هي سيدة البحر الأبيض المتوسط رب.
1: نعم.
3: وكانت كذلك ولا زالت وستظل أبد الآبدين تونس دائما في، إن شاء الله ربي يعطيها الخير وشعبها أيضا يصفن على ذراعه ويخدم العمل هو كل، لأنه الحقيقة المطار في الفلاحة يلزمها جهد من الدولة وجهد من الفلاحين.
1: تتجدد إذا كنتوا على الفلاحين، تتجدد أملهم في موسم فلاحي واعد
3: إن شاء الله يعطيهم
1: بعد ما ساهمت التساقطات المطرية الأخيرة في تحسين رطوبة التربة وتهيئة الأراضي للحراثة اللي باش يحرث يلقى الأرض
3: باش تبدا من
1: بطبيعة الحال،
3: إلى جانب
1: إلى جانب إنعكاساتها على أشجار الزيتون، الزراعات الكبرى، المراعي، وهو
3: زيدا
1: أي هو اللي نعكس على وضعية زيدا الثروة الحيوانية خاصة بزغوان. وانا سمعت رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان اللي قال موسم فلاحي واعد ان شاء الله. دونك امطار رعدية غزيرة الان مع تساقط محلي للبرد بعدد من معتمديات قبلي توزر، ومن المنتظر انه تتوسع الرقعة اكثر خلال الساعات القادمة، وباش تنتقل شرقا لتشمل أجزاء من مدنين وتطاوين. بعد الظهر فما زيدة بوابة الشمال تدخل لها التقلبات، عدد من معتمدية الوسط الشرقي آخر النهار، والإيجابي أيضا انخفاض نسبة الحرارة. وين تصب تنفع بطبيعة الحال وربي يجيب الخير. يومكم سعيد وبداية أسبوع موافقة للجميع
3: إن شاء الله.

0: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا ب 29 دينار و 600، زيد معاهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان.
1: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، توب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
4: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشا حب وإتقان. بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع، بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
5: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
6: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات، من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية، خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
7: ألو
8: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
8: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
7: أما منين نبدأ؟
8: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
9: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: اهلا وسهلا عاصمة، مرحبا بكم معنا في ريكاب ميديا، ابرز العناوين اللي جايت فيها لهم جرايدنا التونسية المكتوبة والالكترونية. بونجور، مرحبا بك سي محفوظ. اهلا وسهلا.
2: عسلامتك. مرحبا
1: عاصمة. مرحبا.
2: سعيد بك، سعيد بوجودك.
1: عايشك. مرسي. دونك نعملوا طلع على جرايدنا التونسية، ابرز العناوين اللي جايت فيها اليوم جرايدنا التونسية. نبداو بالاخبار العالمية. ايران تكشف مخطط امريكي وتحذر دول المنطقة، شبح الحرب يعود.
2: الخبر هذا تأكد بالنسبة لإيران بالمعلومات اللي عندها التحذيرات ان شاء الله ان شاء الله قيادات الخليج، الدول العربية في الخليج ما ينخرطوش مع ترامب في ضرب إيران إن شاء الله إن شاء الله. صحيح هم لحقهم المس، لكن إن شاء الله هم ما يردوش الفعل تسليحا أو بالسلاح مع ترامب، لأنه ترامب زائل وإيران جارة قاعدة وهم قاعدين، ومن الأحسن التعاون ما بينات بعضهم مش الحرب ما بينات بعضهم. هو يبث في الفتنة هذا ترامب، هذا يحب العالم كله يشعل، تعرف باش يبيع هو الاسلحه نتاعه ويبيع المصالح نتاعه. ان شاء الله يهديهم ربي.
1: دونك عوده مؤشرات التصعيد من جديد وسط تصاعد التوتر في الشرق الاوسط، عوده مؤشرات كما كنا نحكي والمواجهه الى الواجهه من جديد اللي كشفته ايران وفق ما اعلنته قيادتها العسكريه، انه فما معلومات تفيد بانه الولايات المتحده تستعد لاستئناف اجراءاتها ضد طهران بالتزامن مع تحذيرات امريكيه من احتمال حدوث تصعيد سريع وغير متوقع في المنطقة.
2: وكتشوف انت ما الذي حدث
1: في طهران، ترفع في سقف الشروط نتاعها.
2: اي اكيد اكيد، طهران شد الولايات المتحدة الامريكية وبعض الامبرياليات الغربية شدتهم اللي دلتوجع. وشوفي انت المشكلة اليوم اللي مطروحة، وانا قيادة السعودية مع احترامنا وتقديرنا للمملكة العربية السعودية، شخصيا نحترم ولي العهد في قراراته في تطوير المملكة، تدخل في حرب طويلة مع الحوثيين في اليمن، في اخواتك الحوثيين تحب تفرض عليهم نظام انت متاعك انت، هم خليهم، خلي اليمن يقرر وحده. اليمنيين راهم بلد حضارة قبلك انت يا سعودية، منهم هم هي ارض الرسالات اليمن عايشك. ما لازمش تصير حرب كما هكا عبثية، علاش؟ خاطر هم شدوا باب المندب، باب المندب كما مريق هرمز.

0: يعني يخلقوا امريكا من تحب ايه واسرائيل.
1: السعوديه تدخل على خط التصعيد اليوم
0: داخله عن طريق اليمن داخله في التصعيد وداخله في حرب مع اهدات الجبهه في فتره ما قبل هما فكوا باب المندب الجيش اليمني الحوثيين فكوا باب المندب احتلوه فامريكا تخنقت من بتسلكها من مضيق هرمز ولا من باب المندب واسرائيل كيف كيف وبريطانيا وانجلترا والى انجلترا بنسوب فرنسا وغيره فهمزوا المملكة دخلت في حرب مع وهو بشقصوا مكة ما يقصفوش مكة ليش يقصفوا مكة
1: نعم.
0: مكة بيت مقدس الناس كل للشيعي وللمشيعي وللسني وكل هذيك مقدمة ما يتمسش هذيك
1: واضح نقدوا في الأخبار العالمية وفما توقعات لخبراء اليوم حتى عسكريين يقول لك أنه نتائج الانتخابات بالنسبة لنتائج الانتخابات النصفية للكونغرس ضربة قاضية باش تكون للرئيس دونالد ترامب فما حتى سيناريو نتاع قرار عزل دونالد ترامب بعد عرضه على الاختبار الطبي النفسي باش يخرج من المأزق الراهن والشعب الامريكي ما عادش قادر اليوم انه يتحمل فاتورة الانخراط في اجندة الكيان الصهيوني لا سيما في ظل تفاقم الازمة السياسية والمالية داخل الولايات المتحدة الامريكية
0: ونبه عليه قالوا له يا رئيس رئيس الدولة الأمريكية تبع في نتنياهو لو هازك وفعلا منه هازوا دخلوا في الترين وفي غزيق هذا مش معقول منه أنت في بالك اللي حرب أوكرانيا أيضا دفع إليها الأمريكان دفعا عن طريق الصهاينة وفي بالك اللي الأوكرانيين تو عندهم عصابات مسلحة في ليبيا عصابات مسلحة مأجورة أوكرانية تخدم في ليبيا للاضطراب الأمني في ليبيا وما ننساوش ما فعلته الجيش الأوكراني حينما احتلوا الفلوجة الجرائم اللي ارتكبوها غديكة أكثر من 5000 عراقي ذبحوهم نساو رجال يعني شوف اليوم ماشي إن شاء الله نتمنى هالتجديد النصفي هذا يخلي الديمقراطيين يفوزوا اكثر باش نجموا يضغطوا عليه بولو فليني على الاقل باش يفرملوه السيد هذا حصان مسيب في العالم يركضون يعبوه
1: هذا هو ترامب هذه هي تناقضات ترامب هو نفسه ملقالهش تفسير تناقضات وحتى رغبته المعلنة في الخروج معناتها من حرب ايران مازال ما يعرفش طريقها هو بده ما يعرفش الطريق كيفاش ينجم يخرج يخاطب الداخل الامريكي باش يهدي باش تصير عملية التهدئة ويكسب الوقت هو يتصور في روحه ياسر ذكي والناس اللي دايرين به الكل اغبياء ترامب
0: وحتى الناس اللي عينهم تو اخيرا عين سفير في المملكه العربيه السعوديه مازال ما بشرش هو معناها رجل هو اسمر البشره ولكن عنده حقد دفين وحقد معلن ضد الاسلام والمسلمين ومع الكيان الصهيوني معينه في السعوديه شو العلاقة دي إن شاء الله ولي العهد محمد بن سلمان ما يقبلش تعيين ذاك في المملكة
1: واضح نواصلوا في الأخبار والعناوين نرجعوا لتونس بعد الأخبار العالمية ملفات بالجملة على طاولة البرلمان يعود إلى العمل بعد نحو أسبوعين يستأنف البرلمان النشاط مع انطلاق الدورة البرلمانية الأخيرة من المدة النيابية الحالية وسط انتظار ملفات تشريعية رقابية ذات صلة مباشرة بالوضعين الاقتصادي و الاجتماعي
0: عودة والعود أحمد يقول له عودنا والعود أحمد إن شاء الله هو سنة هذه سنة ما قبل الانتخابية التسخين أكثر
1: التسخين أكثر
0: في البرلمان
1: للانتخابات
0: تبدأ التسخين أكثر
1: وللحملة
0: تظهرن أصوات هكا أصوات ثورجية ربما أصوات تتنقل حتى الرئيس الجمهورية اللي حللها الباب ولات في البرلمان هذا وارد لا غبار عليه لكن اللي يهمنا احنا مصالح الشعب.
1: حاجة البرلمان الى توسيع رقعة الحوار النقاش، مساحة الحوار. واذا كان اليوم انت انتخبك المواطن التونسي باش يكونك الفضاء اللي انت موجود فيه فضاء للحوار، توصل صوت اكيد المواطن، فضاء للحوار، فضاء للمتابعة، فضاء معناتها اليوم هكريت شنو اللي عشنا معناتها سي محفوظ، فما قطاعات معنية للمناقشة، فما ملفات اقتصادية، فما ملفات اجتماعية، فما أزمة إنتاج الكهرباء اللي عشناها وصيف معناتها 2026 كان صعيب ياسر على التوانسة. هذا ملف اللي يحتاج اليوم إلى النقاش، ونقاش يكون معمق. يعني رانا عشنا في ضغط كبير، منظومة كاملة، منظومة الطاقة، فما تحديات. اليوم يقول لك هذا اللي عشناه في 2026 اللي عشناه في 2027 نجم يكون أتعس. والله 2026 مشي مرمدنا أكثر من صيف 2026، ولينا التوانسة نحاولوا أنه نتأقلموا مع الأزمات. وسامحوني معناتها كلمة تتمرمي، سامحني خلينا نكملكم بعد نعطيك الكلمة للتعليق. اليوم زاد الحوارات تلزمها تشمل اضطراب التزود ببعض المنتوج جيد اللي صار فينا، زيدا الماء راهو غريب، ما ننسيوش، مش أزمة عشناها والسلام، ما يلزمناش ننسيو، ما يلزمش تكون الذكرى متاعنا قصيرة. الانعكاسات على الأسعار، اليوم الماء ما رجعش بالسوم القديم، يعني هذا الكل معناتها يلزمه يكون موجود ويتكرح.
0: إلى جانب بالضبط الأداء الحكومي الحقيقة دي لابد أن نقولها. وأنا جمدريس أن أتجه بالكلام للسادة النواب والنائبات بشكل عام، أنه هم يمثلون الشعب. وصاحب السيادة، حتى واحد ما عنده السيادة في البلاد دي إلا الشعب هو يمنح السيادة لمن يرى فيه الكفاءة. نحل الرئيس قيس سعيد ومنح لكم انتم النواب، فانتم نواب تاع شعب صاحب السيادة، فمن حق صوتكم يكون عالي بحجم صوت رئيس الجمهورية وبتناغم مع توجه رئيس الجمهورية وبتنسيق كامل مع رئيس الجمهورية. ماذا هو نفس الشعب لا اعطاكم السيادة، اعطى رئيس الجمهورية السيادة واعطاكم انتم السيادة هكا ولا؟
1: نعم.
0: إيه دونك اليوم احنا انا انتظر من البرلمان في الدورة هذه ان شاء الله معناها تنطلق ديجا انطلقت هي، ننتظر منهم برشا حاجات وخاصة على مستوى الجهات.
1: لو يستثمروا الوقت، ما عادش فما وقت، استثمروا الوقت فيش باش تستثمروه اللي تبقى من المدة انكم تتبعوا القوانين، تكون فما متابعة للقوانين، البرامج، الاختيارات اللي صدقتوا عليها.
0: هذه من ناحية، من ناحية أخرى تتلاقوا شوي بجهاتكم، تعتنيوا بجهاتكم، تشوفوا نقائص الموجودة في جهاتكم. أنا لست أدري كيفاش أقل مطرة أخيرا بعثت لي زميلة أمل صورة الفيديو، معناها كياس يتيح بكله في أريانا أريانا في تونس الكبرى. شنو هذا كل الاستهتار هذا؟ يزم حسبة الناس كل الوقت، وحسبت وزارة التجهيز اللي قبلت العمل على المقاول، المقاول بده يتحاسب والبلدية تتحاسب، كل من له علاقة بالمسألة دي يتحاسب.
1: نعم.
0: دونك أنا أعتقد أنه إن شاء الله الدورة هذه عندي أمل أنه باش يتسرحوا النواب من ضغط الوقت والزمن وينطلقوا، خاصة للجهات، راهو الجهات فيها برشا مشاكل وأنت تعرفي. نعم. وإحنا في أكسجين نعرف، وكل تعالنا جهات مقصوص عليها الماء في أريافنا، عنا في جهة النقل المدرسي عنا فيه مشكل، عنا المسالك الفلاحية عنا فيها مشكل، يعني عنا عديد المشاكل داخل ولاية بنزرت. احنا نحكو كولاية ساعة، ماذا بنا نوابنا السبعة أو ثمانية تقريبا يعتنيوا ب، يكون كل نائب يعتني بزوج معتمديات وتحلت المشكل.
1: واضح، راجعين ومواصلين في نهارك زين ان شاء الله، نهاركم اسعد الايام. تحيه كبيره لكم الناس الكل، طريق السلامه للجميع.

0: قنطرتها تتحل. اقصد غير الملح، اوتيك، ماتر ولا راس جبل. سبوتنوتيك والفيوبور، كسكروت اللي بلي بيناديك. رشتة نجارة، بوري منكوس وكلامار. يا حوات على بنزرت في المنار.
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس و بيبي ليبس، أنجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بي، و إبيلاسيون فيزاج اي كور.
3: لتحصيل من المعلومات كلمونا على 20 661 066، وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن، وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: FM.
1: أكسجين FM بالصوت العالي.
2: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
3: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل مستمع مزيك التحق بنا توا. طريق سلامة للجميع، محليكم محلى مساجاتكم ومحلى كلامكم، وان شاء الله صبحيتكم صبحية خير. الناس الكل اهلا وسهلا ألفة، مرحبا.
4: اهلا وسهلا نادية، ان شاء الله نهارك زين ونورت بلاستك وبيت بلاستك ان شاء الله.
3: نور بوجودكم،
4: شكرا لك، ان شاء الله ربي يوفقك وان شاء الله بنجاح للبنوتات وان شاء الله
3: عايشك
4: بحياه راس زوجك وبوك وامك وكل العائله.
3: ميرسي الفا.
4: وراهو معناتها حتى واحد ما ياخذ بلاست حتى حد، نكملوا بعضنا ونتكاملوا مع بعضنا وان شاء الله ديما السفينه تمشي في اعماق البحار وترسو في في بلاصه هاديه ترتاح شويه وتعاود تمشي، وديما ان شاء الله نختموا مع بعضنا. ومستمعينا الاوفياء، مرحبا بك سي محفوظ الجراحي.
5: اهلا
3: وسهلا،
5: فرحان طبعا، باش العرضني في الشارع يعرفوني على السلامة لباس بلاس المنع للنادي نادي لباس، والله لباس في رخص في رخص، أنا مصيفة امرأة وشيخة كذا. رجعت نادي، رجعت السادة المستمعين مستمعات
3: مصباح،
5: وهي بحذايا رفيق الدربي
3: نعم
5: معن من أجلها الخضراء.
3: نعم اليوم عنا أغنية حلوة برشا خفيفة من فيلم الحقيقة من عام 1997، أو كانت نجمو تحسبوا عمر الأغنية، باش تسمعوها في الكود كور.
6: كود كور كود كور
3: كمان ننا، هي الأغنية اللي بتسمعوها معانا اليوم من فيلم اسمع إليا رايح جاي، اللي تعرض عام 1997.
5: ها ليش مضحك
3: بيه الضحك بيه
5: وألفة مغادي زاد شيخة. هي الأغنية دي اتفقنا الفريق الكل باش نعمل أغنية لنادية، فرحانين بها أنا قدنا من عبد الحليم الصباح وإحنا نقزو في الأخر، قلت هي نادي، قلت عندي غنية نحب
3: رواني كمان أحب نادي وأحب لولو.
4: نعم
5: الأغنية دي متاع سي محمد
3: فؤاد،
5: محمد فؤاد عبد الحميد حسن الشافعي،
3: وشارك فيها النجم محمد هنيدي خاطر مثل معاه في فيلم إسماعيلية.
5: محمد هنيدي
3: هي مع الجيو والأغنية شاركوا.
5: دونك المشكل وين؟ المشكل الأغنية أنا ما نعرفها شو اسمها،
4: قلت لك هنا فرصة باش تتعرف على الأغنية. كمان نانا
5: كمان نانا
3: 20 سنة عندها الأغنية ولا أكثر من 20 سنة؟ أكثر 30 سنة.
5: أنا من جماعة الزمن الجميل أنا.
3: إي كمان نانا
5: دونك هذه
3: غيرت خريطة السينما ونجوم السينما.
5: إي هو الاختراق الثقافي والذوقي للأمة العربية والمجتمع العربي، وقالت بداية في الشق الكل، مصر وتونس والمغرب والجزائر، ظهر فيها الراب وظهر فيها الراي قبل وانت ماشي، هو في الموجة هذيك. يا حسرة
4: محمد فؤاد عنده عديد الأغاني اللي قعدت معتها راسخة في الأعمار هذوما، معتها في الأعمار متاعنا.
5: على كل حال احنا سعداء للأغنية تسعد بها زميلتنا
3: النجم نادية. النجم محمد فؤاد، وشاركوا فيها النجم محمد
5: ابن الإسماعيلية،
3: الكلمة من كلمات وألحان عنتر هلال ولحنها الموسيقى الرياض الهمشري. دونك حققت الأغنية والفيلم نجاح جماهيري ضخم، وساهموا أنه يغيروا خريطة السينما المصرية. راهو اللي قاعد يتسائل كمان شنو كمان هي في مصطلح شهير غير معروف، ما فماش معنى دقيق، غنيها محمد فؤاد، الكلمة غير حقيقية. وشاعر الغنائي عنتر هلال قال في عدة لقاءات تلفزية أنه ما فماش معنى حقيقي للكلمة أو معجمي في الكلمة، وإنه ساخة وكتبها باش ناسب الإيقاع الموسيقي والبهجة
4: والكرها باش يعاودها.
3: نعم جزء من ثقافة الروشنة في مصر كما هما يقولوا، والكوميديا الشبابية. نسمعوها كمان أنا، راجعين ومواصلين إن شاء الله نهاركم زينة.

تعرف اللي عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: راديو أكسجين FM.
1: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. وأكتو
2: مرحبا بكم معنا في بوانكتو. تحية كبيرة للجميع. دونك ألفا أهلا وسهلا سي محفوظ. حكينا برشا الحقيقة في الأوف, حكينا على العودة المدرسية المدارس العمومية. فما العديد من المدارس العمومية العودة فيهم كانت متعثرة للأسف. إن المرة هذه ما كنتش موجودة معاكم باش نتحدث على اللي ريدوا واللي شفتوا حقيقة. إذا كان نرجعوا للبنية التحتية, عليه ليش كل عام احنا نتحدث عن عودة مدرسية تكون متعثرة؟ بمعنى انه احنا تحدثنا شوية سي محفوظ, قلنا عنا مشاكل في المدارس العمومية متاعنا. للأسف فما مدارس عمومية في ولاية بنزرت اللي البلوك سانيتار متاعها مسكر, ما فماش ماي, اقسام باش تطيح. تحدثنا زيادة على النقل المدرسي. هذوما مشاكل احنا نعيشوا فيهم ألفة كل عام.
3: هما
2: وكل عام يواصي على أخوه.
3: هو رغم العمل الكبير متاع مندوبية التربية والإدارة متاع التجهيز بالنسبة للبنائات والراو في أرقام متاع بنائات وتجهيز مؤسسة تربوية وبناء أسوار وبناء دورة مياه في عدد من المدارس, في المقابل هذا كموجود, لكن زيدا فما دور كبير للمدير متاع المؤسسة, للحارس اللي في المؤسسة, للقيمين اللي موجودين غديكة, وللتلامذة وللأولياء اللي يلزم يحافظوا على المكسب هذاك. راو احنا الراو الصور في بداية كل سنة دراسية متاع المؤسسات التربوية كيفاش مبيضين, كيفاش ما فيهم البلوك سانيتير, كيفاش فيهم السباب الانظار, كيفاش الساحة منظمة, كيفاش شو جايرات معتها بداوا معناتها يفتحوا بداوا يكبروا, وبعد معناتها 3 4 ايام جمعه 10 ايام شهر هذيك كله معناتها تتبدل الصوره, عباره معناتها ذكاء اصطناعي, ما كانتش صور حيه. لهنا زاد دور كبير للتلامذة. وراهو كي نحكيوا على المؤسسات التربويه اللي متواجده في 14 معتمديه وفي مختلف العمادات اللي عندنا في ولايه بنزرت, راهو برشا مؤسسات تربويه وفات مدة الصلاحية متاعها.
2: بالنسبة للمدارس انت تتحدث على نوعية معينة, وبالنسبة للمدارس اللي تدخل تبعث ولدك بسروال نظيف يروح بسروال مسخ على خاطر الطاولة مسخة وتخلي القسم ومقطع, هاو مسمار هاو طاولة مسخة هاو قسم مش نظيف, بتعالة انه ما فماش حراس ولا الحارس ما ينجمش وحده ينظف مدرسة. اي هذو مشنية على شنو بش يحافظوا؟ شنو هي المكسب انت اللي باش تحافظ عليه, ولا شنو باش تحكي له صغيرك, ولا كيفاش باش تفهمه؟ باش تقول انت باش تمشي تقرا التحصيل المعرفي والتربوي تتحدث تربيه, ولا باش تقول له نظف مدرسه ولا المدرسه ما نظفهاش خاطر ما فهمش
3: بركه روحوا سروا له مسخ ولا سروا له
2: المعلم
3: ولا المعلمه. ما عادش فما كليستراد هذوكم مستوين, تجي باش تاخذ باش تقري تلميذ تلقى ما تدوح لساقها فك اللوحه. فما مدارس عملوا لهم الاستخاد مبنيين بالبزليزه هاكم والسيمان, لكن المعلم زاده ناديه راهو ستانس يقري في قسم عباره قطعة منه, يبدأ مزين القسم هذوكم فيه جدول الضرب, فيه صور متاع اليقاظ, فيه معتم تاعه ويعرف تركينة هذيك وشنية فيها الطاولة هذيك وشنية فيها ويبدل. جي انت تبدله زدا من قسم القسم من غير مراعاة للجانب هذيك متاع التلميذ وتقول لك راهو المدرسة هذيك معتها قايلة للسقوط ولا غير قابل باش تقري فيها, وتهزوا المدرسة أخرى كما عشتها نادية, تهزوا المدرسة أخرى كما قالوا للمربين ولا أولياء, يقول لك راهي أتعس من المدرسة اللي كانوا فيها.
2: يقول لك إن 20 سنة 21 سنة نقري في قسمي, من بعد نلقى روحي أنا في مدرسة أخرى في قسم آخر, وحتى الوضعية مش وضعية خير, وضعية أتعس من اللي كنت إن نقري فيها عيب. اما احنا راو هذيا مربي و20 سنه و21 سنه قاضي في المدرسه وتعدى بمراحل شايف المدرسه
3: بمراحلها
2: الكل. اي زيدا راو التلميذ انت قلت فما التلميذ زيد من المعلم
3: ملك
2: التلميذ زيدا. اي زيدا عينا باش نبعث نعرف التلميذ مش وحده, اما زيدا راو التلميذ سنة أولى يدخل يقرأ في مدرسة عمومية رحلة طويلة
3: صحيح
2: مهم جدا زدارة,
3: ويقول لك الانقطاع المبكر للدراسة ولينا نحسب
2: فيه يلزم يكون مهيئ ستخيص انبورتان راو للتلميذ.
3: إن الرا حسب ما قاعدة معناتها نتبع أنه فما تشتيت جهود للعمل مدع مندوبية التربية كلك سواء عنا في بنزرت ولا في مختلف المندوبيات. احنا عنا المنظومة مثلا المنظومة باش تقايد صغيرك وباش تشوف لهم بالواو باش تبع كذا، راهو الصفوف اللي قدام المكاتب متاع المرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية والمرحلة الاعدادية راهم معناتها الناس مش عارفة ومش فاهمة ومش، وهذا الكل يخليك لا تتبع المدرسة لا تتبع المدير لا تتبع شنيا فما نقص في السيد ماكش تتبع سور تيران ماكش موجود ماكش تتبع. نجم يقولوا لي فما فرق مثالش كلمونا على 53 53 51 53، نتواصلوا مع بعضنا تكلمونا زيد على تليفوناتنا عندكم تليفونات نتواصلوا نوصلوا صوتكم ونوصلوا صوت المستمعين، راهو احنا بيدنا مستمعين وناس يتواصلوا معنا ويعرضونا يقولنا بربي شوفوا المندوبية شوفوا شنو وضعية المدارس شوفوا شنو وضعية الأقسام شوفوا شنو وضعية النقل المدرسي. كما ذكرت نادية كلمونا عدد من الأولياء وقال لك راهو النقل المدرسي باش تعمل ابونمون بالمنظومة وهو تحرزو برا اقعد استنى وهو كاسمك ايرور ماهوش موجود متعطلين برشا تقول لك انا نمشي نقص ابونمون ونزيد نعاود نقص كل يوم تيكي لولدي ولا بنتي باش يمشي يقرا وبعد الكار ما تجيش وبعد يروح على ساقين وبعد ياخذ تاكسي وبعد ديك ساعات ساعات الكروز دي وين باش يقعدهم الصغير. راهو هذا الكل كل عام نحكيو فيه وكل عام نقولوا ان شاء الله العام الجاي خير وان شاء الله ديما نقولوا ان شاء الله الايامات احنا نقولوا ان شاء الله الايامات الجاي خير ومازلنا في بدايه السنه الدراسيه واحنا اللي صغار نقولوا راهو
2: نقدوش نتمنيو وراهو اجا نقدوش نتمنيو واحنا ان شاء الله العام الجاي خير وان شاء الله 2027 خير من 2026 و2027 يتعدى اتعس من 2026 واحنا ماشيين وكلهم ماشي من عمرنا واللي تخلص ناس سنه اولى في 2026 من حقه انه يلقى بيئه امنه بيئه نظيفه يلقى بلوك سانيتير يلقى قسم محترم باش

0: يلزموا فضاء رياضي، فضاء مسرحي، فضاء ثقافي. كيفاش احنا باش نحكيهم من بعد على تلامذة اطفال معناتها ادمان المخدرات طالع حتى الاطفال يموتوا للاطفال، بما انه ما فماش الفضاء اللي انت تتمنى انه صغيرك يلقى فيه الراحة متاعه ألفة الحقيقة معناتها راو اين يدخل السنة 2026 باش يقرا سنة اولى باش يحمل معه ذكريات للسنة الثانية، مش باش يتعود له العام هذاك راو باش يقول انا قريت. ليه كل تلميذ حقه انه يلقى فضاء امن ومريح في نفس الوقت،
1: راه جميل ونظيف. راهو قسم سنه اولى
0: شنو
1: دراسه في ذهن الصغار الكل
0: والعام بالنسبه لي هو معناتها اليوم ولينا رانا نطالبوا بفضاء مدرسي امن ومحفز على التعلم. سي محفوظ انت بكري في الاوف الضيف على المدرسه العموميه، انا كيفك انا بنتي يقراو في المدرسه العموميه مش يقراو في الخاص. راهو انا قريت في المدرسه العموميه، اما انا اللي قريته في المدرسه العموميه مش كيف بنتي توا يقرا. انا خير الوضعيه البنيه التحتيه والمدرسه كمدرسه
1: تقادم.
0: اي تقادم شنو ما نصلحوش
1: انا قادم
0: نحسنوش
1: نصلحو بلاد المهندسين وبلاد الكفاءات ونراو في الوضعيه نتاع الطرقات نتاع المؤسسات
0: التربويه نتاع
1: البنايات نتاع
0: اي
1: نتاع المحطات نتاع كل شيء.
2: شوف سيده ناديه اذا كانت تحب تضرب شعب او مجتمع كامل تضربه بركو تبدا بالتعليم. هذا مؤكد. فمنذ بداية التسعينات الحقيقة بدأ التقهقر في المنظومة التربوية التونسية. الفولدير هذا أنتج عليه 2011 كما نفهم روحنا شوية. اليوم الوضعية بدأت في التحسن، تم تحسيس سواء من الأولياء والمجتمع المدني بين معقفين المجتمع المدني أو من وزارة التربية. الحكومة التونسية واعية بالمسألة دي وعلى رأس رئيس الجمهورية اللي آذن وتم ذلك إنجاز المجلس الوطني للتربية اللي باش هو يحط السياسات الكبرى للتعليم المستقبلي.
1: مجلس الأعلى
2: حتى المستقبل توزم المستقبل. المدرسة الكلاس اللي حكيت عليه نادي دوا يزم يتوفر في تونس قاعة نظيفة مريحة تلامذة شوية زاد مهمش اكتظار معلم يقري في أرياحية معلم يخلص مليح مش اللي يجري ولا اللي تود. يعني هذا كل يزم يتوفر باش بين المجلس هذا يحط السياسات
1: يقدمش يقعد
2: دعم 500 سنة قدام راه مش لعبة.
0: راهو صعوبات اللي نحكوا عليها اليوم بالله لحظه بقى تاكيدا
2: فاضي. اذا كان لحد الان مجتمع التونسي مازال شد روحه شويه في كراسي المدرسه اللي عملها برقيبه
0: يا ودي صعوبات سامحني صعوبات اللي اثرت في جوده الصعوبات اللي قاعدين نعيشوا فيها توا هي اثرت في جوده التعليم. راهو اليوم المؤسسات التربويه تعاني من تدهور البنيه التحتيه، نحيوها البنيه التحتيه من سيل الشاي. عندك زيد راهو عندك الاكتظاظ، عندك نقص التجهيزات، عندك ضعف صيانة بعض الفضاءات المدرسية. تلميذ اليوم ولا أبوه وأمه ما يبعثوش يقرأ في الشتاء على خاطر القسم مكسر ويدخل الشتاء ويخاف عليه لا يمرض
1: بخلاف القسم. هذا الطريق المؤدي للمدرسة.
0: هذه كل ضغوطات، هذه كل مشاكل تأثر في الاستقرار داخل المدرسة.
2: ثم نقص.
0: ومن جهة أخرى من حق التلميذ اليوم أنه يقرأ في مدرسة تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية. كيفاش هو قدام يكرأ طبليت ويشوف في الدنيا طايرة تيران ويمشي يقرأ بلي سمحني يا سمحفوظ
2: مشيتي القاعة علوم مخابر
0: ذكي اصطناعي وتكنولوجيا واكخون وطابليت وانجلي وفرنسي ولغات اجنبيه ويمشي يقرا فيها سبوره بالتبشير وسيق وتغطس في استراد خاطر مكسره وطاوله فيها مسمار يتقطع وزديد. معقول وهذا واقع وهذا معقول
1: في تونس
0: 2026
2: الحلم الذي تحلم به ان شاء الله.
0: كيفاش باش يحفز كيفاش باش تحفزوا انت صغير على التفكير كيفاش باش تحفزوا على الابداع. راهو جا نقول لك مش
1: جاوا عندنا صغار مبدعين
0: اما مش جوك اليوم انك تحفظ وتلقن وتخرج زداره ونهوض بالمنظومه التعليميه يطلب يطلب يطلب وقفه جديه معمقه. اليوم تحسن البنية التحتية، توفر التجهيزات الحديثة، تدعم المربين كما قال سي محفوظ اليوم يلزمهم يخلصوا أحسن خلاص، تراجع البرامج.

0: المناهج اللي يتلاقي مع حاجات التلميذ ومتطلبات العصر باش نجم ترجع المدرسة التونسية العمومية، الدور الأساسي في بناء جيل يكون متعلم وقادر على أنه يبدع ويساهم في بناء بلاده.
1: طبعا قلت كلمة حتى نادي تكلمت على الإبداع. طبعا المدرسة العمومية التونسية اللي أسسها الزعيم الحبيب بورقيبة واللي أجيال تعدت عليه اليوم السادة بتاع المسرح والسينما كلهم والرسامين وكلهم تعدوا من الشبيب المدرسية في المدرسة العمومية التونسية. ماذا أنتجت المدرسة العمومية التونسية من مبدعين في التسعينات التو؟ أعطيني واحد بس.
2: ليه أنشط عادة ما نسكروش شباب أنشط وكان تونس متميزة ونحكي ومرشد على الكفرات على المهندس
1: اللي أنجت مسلسل أولاد مفيدة
2: ليه احنا مانش هنقدر مش نعاود نذكرهم بهم المسلسلات هذوكم ولا ليه احنا ننجو حاجة ليش
1: خدموا غديك خدموا
2: وخدموا هذك عمل فني وعمل مسرح وعمل سينمائي هذك
0: به واقع الواقع هذي إذا كنا نتحدث أي فما تدهور
2: إذا
0: كان اليوم نحكيه على تدهور راو في علاقة بإدمان المخدرات اللي طالب أطفال وأختيكل كامل معناتها نهاية الأسبوع أحباط وتوزيع 30,000 قرص مخدر في القيروان 150,000 قرص في قفصة كميات من الكوكايين القنب الهندي دون اعتبار 14,000 قرص مع العودة المدرسية اللي كانت مواجهة للترويج في الوسط التلمذي لما رقام ذو ما همش ما عندي ذو ما موجودين في جريدة الشروق عيادات الأمل تزرع الأمل بربي احنا نتحدث اليوم عن عيادات الأمل اش وصلنا للي وصلناه
2: احنا العيادات العادية
0: مكتظة تعرف قديش العمارة 5% من التونسيين بين 15 و40 سنة يستهلكوا المخدرات 70 امرأة يتلقين العلاج يوميا في الراس. اليوم في المستشفيات العمومية هذا المعلن راوة
1: هذا المعلن
0: الغير معلن من
1: السبيطار وما قايدوش
0: أي
3: واللي توفى واللي سارتهم
0: أي أبغتيغ من 15 سنة ويبداو يستهلكوا لك في المخدرات لين يوصلوا عمرهم 65 سنة.
2: احنا شفنا الدراسة اللي يقول لك الصغير أبغتير من 7 سنين أقل شوية من 7 سنين يستهلك أول سيجار معناتها سنة أولى يتكيف
1: دخان
0: اليوم راو تتطور اليوم شبكات الدولية خاطر شبكات دولية للمخدرات وهنا قاعدين نسمعوا معناته تحية للقوات الأمنية مختلف الأسلاك اليوم معناتها غرقوها نجحوا للأسف معناتها فما نسبة مش كبيرة فما نجاح في إغراق البلاد بالمخدرات بحر وبر وجو واللي قاعد يترجم على أرض الواقع من جرائم عنف قتل سرقات الكلها مش في وعيها
1: مختلف المهن
0: الكلها مش في وعيها للأسف تلقى فنانين تلقى محامين تلقى رياضيين اليوم البارح معناتها لاعب متاع كرة قدم يتورط معناتها إذا ثلاثة شبان سجن من أجل المخدرات من بينهم لاعب كرة قدم مدرب وزوجته محامية يعني دوخ
2: ما تعطيهمش بالك تقول ليه هذيك
1: معقول بريما وضع استثنائي وإن شاء الله هو الحقيقة قوات الأمنية تحية لهم كل
2: نعم.
1: بمختلف الأسلاك
0: نعم.
1: عيون لا تنام ويخدموا بقلب ورب ويخدموا بضمير وهذاكم هم الوحيدين الوطنيين وتبقوا في القانون رما تبقوا في القانون حتى على روح الوحيدين باقي كلها تبقلي
2: الوحيدين
0: أما للتذكير فقط فما أمين متورطين الشيف يحفظ ولا يقاس عليه هذه في القطاعات الكل زادة إذا كنا نقول اليوم فنانين مش يعني الفنانين كل متورطين وإلا نقول محامين يعني المحامين الشيف يحفظ ولا يقاس عليه الأمنيين زادة فما أمنيين اللي تورطوا
1: اللي تورط تشد وشكون يشدها ويشدها أمنيين
0: أخرين
1: دونك اللي الشاد يحفظ اللي يقصوا عليه
0: ولا دونك
1: العيون السهلة ماذا بين المواطن للهدف هو المواطن لو الناس كلها تخدم الدولة كل أجهزتها كل تخدم لإسعاد المواطن
0: ولا الدولة مش معامل مواطنين
1: يقول يتحمل شوية مسؤوليتك أنت وقف شوية مع وليداتك وقف على أمورك شوف صغارك تبعهم راقبهم تكلم سلطة كثم حاجات
2: كترى شيء مسترب
1: حاجات مسترب عليها ما تسكتش. هذا كل مصلحة ولادك راه مصلحة مستقبلك صغيراتك في صغارك. دونك هذا هو كي تمشي الناس الكل مع بعض ديما نقول انا تعرف
2: الكل مع بعض
1: الداخليه. ما معنى الجبهه الداخليه؟ الجبهه الداخليه هي الشعب والسلطه الناس كل تتلاحم من اجل هدف معين.
2: ما احنا حديث ايش بدا حديث. اذا كان اليوم نتحدث عن مكافحه المخدرات راهي مسؤوليه مشتركه بين الاسره وبين المدرسه اللي كنا نحكيوا عليها اللي هي الدوره بين المجتمع غارق زيادة في المخدرات
1: صحيح.
2: وبين الدوله
1: هي
2: هذه مسؤوليه مشتركه. اي فخاطر اي فهذه عندها اضرار على الفرد عندها اضرار على الاسره عندها اضرار على المجتمع
4: صحيح.
2: يعني اليوم راهو توعيه الشباب بمخاطر المخدرات وتشجيعهم على انهم يمارسوا الرياضه والانشطه الثقافيه ونتحدثوا عن انشطه ثقافيه اللي هي مش موجوده في المدارس نتاعنا راهو مش على الجو انشطه ثقافيه راهو عندها معناتها راهو يلزم تكون فما انشطه ثقافيه مفيده اليوم في في في, في المدارس نتاعنا انها تساعدهم الانشطه الثقافيه راهو تساعد على انه صغير يعرف كيفاش يختار صديق صالح به زي يعرف شكون يخالط يعرف كيفاش يبتعد عن رفاق اللي سوء. لهنا الاسره زاد دورها مهم المدرسه الاسره والمدرسه راهو اذا كان ديما نقولها هنا العلاقه بيناتهم علاقه تكامل في التربيه والارشاد مش كان التحصيل المعرفي فقط راهو مختلف الجهات المختصه اليوم يلزمها تكون واقفه للوقايه من انتشار المخدرات تساعد الاشخاص اللي يعانيوا زاد من الادمان على طلب الادمان طلب العلاج والدعم. مكافحه المخدرات زاد ما يلزمش تكون بالعقاب وحده بالوقايه بالتوعيه بتوفير بيئه سليمه تحمي الشباب وتعاونوا على انه يبني مستقبل افضل. يمين ماشي سامحني يمين ماشي لو تسمع الارقام تتفجع
1: كلام في القسم تلقي زوج اقسام تلقي الثالثه والرابعه مثلا ولا الثانيه والثالثه يقري فيهم معلم واحد
4: هي بكري
1: هي في التسعينات في التسعينات تظهر بدا مغادي
4: وكانوا زاد تلامذة يلقاهم نبغيني نقل من القسم اخر قراءة ثالثة ورابعة يلقاهم متميزي نقلوا لسنة خامسة
1: ديركت يتعدى ديركت
4: يتعدى لسنة خامسة راهو معناتها عمل جماعي اي
2: وحتى واحد جهة واحدة
4: وراهو مش متاع شخص جالس متاع شخص يتحرك تاع شخص يسمع المختلف الاراء نجم يكون رايه معناتها يقلقك ميسالش قلقك ناخذ بعين الاعتبار كما قلقك انت راهو قلق الشخص اللي يتكلم باش يحير لك معناتها الجانب اللي ينزي عندي لازمك تمشي فيه سور تيرا وتشوف الواقع اللي قاعدين نعيشوا فيه راهو الواقع اللي موجود يختلف بارشة على اللي قاعدين نراو فيه على صفحة التواصل الاجتماعي.
2: فما حاجة مهمة برشة ما نعرفش إذا كان باش توافقوني وتتفاعلوا معايا وإلا لي بما أنه أنا حبيت نركز على الجانب الثقافي في المدرسة الجانب الثقافي المسرح الرياضي. اليوم حتى في المدرسة اللي لاحظته أنا أنه التربية البدنية ما يتمش إلى هالأهمية اللي تستحقها لو التربية البدنية ساعة التربية البدنية مش هذه دي حل سقيك نجز واجري ليه ساعة اليوم ساعة هذيك يا إما تقريها المعلمة متاع العربي
4: المدارس
2: في المدارس هي معلمة عربية معلمة علوم نعرفش أنا كيفاش يتم تقسيم الساعة هذية حسب الجدول متاع الأوقات يا أخي ما فماش معلمين متاع تربية بدنية يتم انتدابهم متخصصين يجيو يقريو الصغار ساعة راي مهمة
4: هيك ساعة سعيد خرج برش
2: علاش بيها الساعة هذيك ساعة يلزمها بدفها كما يقول مش هكيك باش التلميذ يلقى متنفس هي راهو
4: باش يقريها
2: بربي سامحني مع كامل احتراماتي للمربين والمعلمين
4: يجتهدوا
2: قاعدين يجتهدوا تقري لك يا اما علوم رياضيات ايقاف علمي تتعب تشقى في القسم بعديك الساعة الاخرى كيفاش تقريها يا ساعة مختصة هي في التربية البدنية كما اختصاص تربية بدنية وفما فاكولتي يقريوا فيه
4: اختصاص
2: شنو الوزارة ما تنتدبش علاش ما تنتدبش
1: مفروض تنتدب مفروض ماذا هي
2: تقري
1: فيهم تخرج فيهم ويأخذوا التخرج شيء الدعم أو يقضوا بطالة
4: هو راهو تربية بدنية كما تحدثت نادية في المدارس الابتدائية حتى في المدارس الاعدادية راهو ساعة الرياضة ما نعرفش الاختيار متاحة علاش تكون في وسط الدروس، علاش التلميذ يقرأ الساعة الأولانية فرنسية
0: ويمشي
4: وبعد يقرأ تربية بدنية وبعد يمشي يقرأ ساعتين رياضيات ولا ساعة علوم وساعة تاريخ، علاش ما تكونش هي آخر ساعة من 11 إلى 12 يقرأ تربية بدنية ويروع عرقان على روحه
0: ولا قرينا احنا هكيكا ألفا
4: احنا قرينا هكيكا
0: علاش نقول أوقات في وسط القراية ديما ساعتين سبور يا إما من 10 نص نهار وإلا من 8 نتذكر للعشرة ومن بعد ما نقراوش.
4: أي نعم
0: أنا نتفكر عمري ما قريت تربية بدنية بين ال
4: في وسط السويع من على الجدول الأوقات اسكو هكيك شنو يختاروا المدير ولا اختاروا بالتنسيق مع المعلمين وإلا ساعة الرياضة هذيك ينجموا ما يقراوهاش تاك ما عندهمش تيرا ما عندهمش شتي طقس شتي ما عندهمش وين يقعدوا يخليك التلميذ راه فما شعبه الرياضه راه كيما تمشي شعبه علوم شعبه اداب شعبه اقتصاد وتصرف شعبه تقنيه شعبه انفورماتيك كيف شعبه الرياضه يعني كان من الاول ما يقراهاش التلميذ هذاك وما يواظبش عليها وراهي ساعه الرياضه ماهيش كما قالت ناديه نقز ودور على اليمين وهز راسك وهز يديك، راهي ساعه الرياضه فيها علوم الرياضه ينجموا هم يكونوا وفروا لهم قسم باش يقراوا فيه الرياضه، مثل يقولوا عندكم قسم يقراوا فيه الساعه هذيك الرياضه كما الساعات الاخرين، وساعه اللي باش يلعبوا هما في استاد هيك تكون في ساعات اخرى مختلفه. نعم. على النهار.
0: يعطيكم الصحه شكرا لكم فاصل شهيره راجعين ومواصلين من طريق سلامة للجميع.
5: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيوبور كسكروت اللي بلبي ناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600 زيد معهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات
6: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350
7: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
8: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير أنت ما تستحقش برودوي أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57-039-00
9: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
10: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي وإبيلاسيون فيزاج إيكار.
9: لتلسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.
11: راديو أكسجين FM
12: صوتك بالصوت العالي.

0: راديو أكسجين FM.
1: يا صاحبي هاد السيدة هبلتني.
2: هذه السيدة جنبتني أنا.
1: ليه أنت تعرفها؟
2: إيه والله العظيم لا نعرفها.
1: هذه أنت أي أنا مسؤول.
2: هذه لي أنا.
1: والو كاظم هذه أنت.
2: مامي هذه لي أنا.
1: والو. إيه أنا.

0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مرحبا بكم الناس الكل. الموعد الاخباري مع ألفة الجندوبي 9:30 اخر المستجدات الجهوية الوطنية والعالمية. لكن قبل لكل مستعملي الطريق نتمنى السلامة. سوقوا واحدة واحدة بشوية، حاولوا انكم تنتبهوا اكثر اللي صار معناتها، والنسب تبعث الحقيقة القلق. سجل عدد قتل حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية 18 سبتمبر ارتفاع بنسبة 11.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام اللي تعدى، وفق ما أكدوا المرصد الوطني لسلامة المرور في الإحصائيات الأخيرة اللي تنشرت على الموقع الرسمي. وأفاد المرصد بأنه منذ بداية السنة الجارية تم تسجيل 3384 حادث خلف 980 قتيل و 4391 جريح، مقابل تسجيل 3986 حادث خلال الفترة نفسها من سنة 2025 خلف 882 قتيل و 5299 جريح. والسهو وعدم الانتباه هما اللي يتصدران الأسباب المؤدية إلى الحوادث ب 1021 حادث 30.17% من بعد السرعة 740 حادث 21.87% ثم عدم احترام الأولوية ب 263 حادث 7.77% فقطع الطريق ب 200

58 حادث 7.62%. يعني السهو وعدم الانتباه هما اللي يتصدروا الأسباب المؤدية، من بعد السرعة وعدم احترام الأولوية وقطع الطرقات رجاء الانتباه. أما فيما يتعلق بوفيات وجرح الحوادث، كشف المرصد أنه السرعة تتصدر المرتبة الأولى في أبرز أسباب الحوادث القاتلة، حيث تسببت في 360 حالة وفاة وخلفت 1021 جريح، يليها السهو وعدم الانتباه ب 177 قتيل و 1128 جريح، ثم قطع الطريق ب 65 قتيل و 227 جريح. ولاية تونس تتصدر قائمة الولايات المسجلة لأكبر عدد من الحوادث ب 403 حوادث، خلفت 76 قتيل و 496 جريح، من بعد جي المهدية، من بعد ولاية إقبيلية. وأكد المرصد أن الإحصائيات والبيانات المتعلقة بالسنة الجارية مستمدة من المعطيات الواردة على المرصد وفق آخر تحيين 18 سبتمبر 2026، وأنها أولية وقابلة للتحيين اليومي حسب المستجدات الواردة من المصادر الرسمية. وأشار بخصوص الترتيب الجغرافي للحوادث وضحاياها أنه هذا الترتيب ما يخوش بعين الاعتبار الخصوصيات الديمغرافية والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بكل جهة، مما قد يؤثر على دقة المقارنة الموضوعية بين الجهات. سيسر ويحكم، نتمنى لكم السلامة الناس الكل. السرعة للمجاوزة زيدة والانتباه، رجاء الانتباه راو باش تطلع في كرهبتك وتسوق كرهبتك مسؤولية ومسؤولية كبيرة. نحترم إشارات المرور وإن شاء الله لباس الناس كلها.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 لـ6 سنين، من 6 لـ10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليما أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57 039 00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلة العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
6: وإلا كلمونا على 98 118 231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وأضمن بلاستك.

مش اكسجين، جيبوا لي قلالة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع، ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Oxygène FM في كامل أنحاء العالم. Oxygène FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygène.tr. على www.radiooxygène.tr.
2: Oxygène FM.
3: Oxygène FM بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين أفام.
5: مرحبا بكم في المواد الأخبارية على أكسجين أفام. على الصعيد الجهوي وفي إطار الحرص على سلامة مستعملي الطريق وتنظيم حركة المرور، تولت مصالح بلدية منزل بورقيبة تركيز علامات مرورية بشارع الاستقلال بما يساهم في تحسين انسيابية حركة المرور وتعزيز السلامة المرورية. هذا ودعت بلدية منزل بورقيبة كافة مستعملي الطريق إلى احترام العلامات المرورية والالتزام بقواعد السير حفاظا على سلامة الجميع. وفي موضوع آخر، يطالب متسكني دوينيس من معتمدية أوتيك من مصالح السوناد بالتدخل العاجل لإرجاع الماء الصالح للشرب، وذلك بعد تواصل انقطاعه لمدة 11 يوم مما تسبب في معاناة كبيرة للمتسكنين في الحصول على الماء الصالح للشرب، رغم أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه قامت بإصلاح العطب بمنزل بورقيبة منذ أسبوع تقريبا، رغم ذلك لم يعد نسق التوزيع لوضعه الطبيعي. وعلى الصعيد الوطني، تشارك البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا في أشغال الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المنعقد بجنيف من 14 إلى 25 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار حرص تونس على مواكبة أبرز المحافل الاقتصادية الدولية والدفاع عن مصالح البلدان النامية. وجددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

0: تحت عبء المديونية، حسب ما أفاد به مراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء. هذا قال القائم بالأعمال بالنيابة ببعثة تونس الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية الأخرى بسويسرا سيد رمزي الواتي خلال لقاء لي في جنيف، وطالبت البعثة التونسية حسب الدول المستقبلية الدول المستقلة لهذه الأموال بالكف عن التذرع بعراقيل إجرائية وقضائية وقانونية تحول دون تمكين الدول النامية بما فيها تونس من استرجاع أموالها المنهوبة. هذا ودعت تونس إلى إصلاح النظام المالي الدولي ليجعله أكثر عدالة وإنصاف بما يمكن من معالجة معضلة المديونية التي أنهكت اقتصادات عديد الدول وخاصة منها الدول النامية. وفي موضوع آخر، يترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد الوفد التونسي المشارك في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، واللي باش تنعقد في نيويورك خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 29 سبتمبر الجاري تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول. أمم متحدة تحقق نتائج للجميع. وفي موضوع آخر، يوافق اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026 آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، وين دعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين بالأمر إلى احترام الأجل القانونية لإيداع التصريح الشهرية وتسديد الأداءات المستوجبة، وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد. وعلى صعيد الدولي، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية عن إغلاق مركز اللغة الفرنسية التابع للسفارة الفرنسية في طهران المعرف باسم CLF بموجب أمر قضائي كونه يمارس عمله دون الحصول على ترخيص. وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني البارح لحد أن الحكومة تعتزم حظر ارتداء النقاب في المدارس وفرض حد أقصى لعدد الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي في خطوة تبرز انتماءاتها لتيار اليمين. وأزرت السفارة الأمريكية في كل من بيروت والكويت والبحرين وبغداد ومسقط وعمان تحذيرات أمنية للمواطنين الأمريكيين، دعتهم فيها إلى توخي الحذر الشديد. وعودة إلى شأن الوطني ولمحان التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يتميز طقس اليوم الاثنين بظهور سحب احيانا كثيفه مع امطار مؤقته رعديه بالجنوب الغربي تشمل تدريجيا جهه الشمال والمناطق الشرقيه للوسط والجنوب. اما الريح فتهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قويه نسبيا قرب السواحل الشرقيه وضعيفه فمعتدله ببقيه المناطق. أما البحر فيكون قليل الاضطراب فمحليا مضطرب، وتتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 26 و 31 درجة، وتكون درجة الحرارة في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب. كانت هذه أخبار أكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار كافة السادة مستعملي الطريق إلى ضرورة الانتباه والحذر عند شق الطريق. بسلامة وفي الأمان.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: راديو أكسجين FM.
1: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أكسجين FM تكمل لكم الحكاية سنين وإحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين FM موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكي لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين FM صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين FM صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصل الطريق.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جنراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الأحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29-639-266.
2: نحب أحسن أسواق وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. ماي كير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايوم، كوب شينيون، ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
3: لتنسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكار نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.
1: أخبار أكسجين FM. مرحبا بكم في المواد الأخبارية على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي، صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بولاية بنزرت خلال اجتماعها الدوري بمقر الولاية على جملة من المشاريع العمومية اللي تشمل تهيئة الطرقات والأسواق والمرافق الصحية والمسالك الريفية بعدد من معتمدية ولاية بنزرت، وذلك في إطار دعم البنية التحتية والتجهيزة الجماعية وتعزيز الخدمات. ومن أبرز المشاريع المصادق عليها هي تهيئة عدد من الطرقات في بلدية منزل جميل بكلفة تناهز 1.2 مليون دينار، وتهيئة السوق البلدي في منزل عبد الرحمن بكلفة تقارب 1.6 مليون دينار إلى جانب مشروع تهيئة مركز العروض الثقافية والحرفية في رأس جبل. كما شملت القرارات مشاريع تهم المستشفى المحلي بماطر والسوق الجملة للخضر والغلال في ماطر، وكذلك تهيئة وتعبيد عدد من المسالك الريفية بمعتمديتي بنزرت الجنوبية والعالية في إطار برنامج التنمية المندمجة. وفي موضوع آخر، جد اليوم الصباح حدث مرور على مستوى الختمين بالطريق الوطني عدد 8 الرابط بين تونس وبنزرت، وتمثلت صورة الحادث في اصطدام بين شاحنة كبيرة وعدد من السيارات. هذا ويطالب مستعملي الطريق من السلطة المحلية ومن وزارة التجهيز بإنجاز محول دوراني ينظم حركة المرور ويحد من خطر الحوادث، كما يطالب المتسكنين ومستعملي الطريق بمراجعة مكان لمحطة النقل الريفي في الختمين ووضعيتها لتستوجب حل واضح ومنظم حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث. وعلى الصعيد الوطني، مثلت متابعة جاهزية منظومة التزويد والتوزيع بقوارير الغاز المنزلي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد السوق بهذه المادة محور جلسة عمل انتظمت نهاية الأسبوع المنقضي باستشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات السيد سمير عبيد، وذلك في إطار الاستعداد الاستباقي لتأمين حاجية السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب خاصة خلال فترات موجة البرد. ومما أفادت وزارة التجارة في بلاغ لها اليوم أن الجلسة كانت مناسبة لاستعراض الاستعدادات الجارية من قبل المؤسسات والشركة المتدخلة في منظومة التزويد، حيث تم التأكيد على أن التحضيرات متواصلة على مدار السنة لتعزيز الجاهزية من خلال تطوير قدرة التعبئة والخزن والإنتاج وإجراء عملية الصيانة مبكرا فضلا عن دعم شبكة التوزيع. وفي هذا الإطار، تم تقديم جملة من الإجراءات الرامية إلى تطوير قدرة المنظومة، من بينها الشروع في توفير قوارير ذات سعة 14 كيلوغرام موجهة للاستعمالات الصناعية وتجربة الصهاريج لفائدة كبار المستهلكين، بما من شأنه المساهمة في تخفيف الضغط على القوارير المخصصة للاستهلاك العائلي. كما تشمل الإجراءات تأمين جاهزية خطوط الإنتاج من خلال تحديث بعض الخطوط أو إحداث خطوط جديدة والرفع من طاقة الإنتاج والخزن، إلى جانب توسيع شبكة الموزعين بما يساهم في تحسين تغطية مختلف جهات الجمهورية التونسية والاستجابة للطلب خلال فترة الذروة. كما ترقت الجلسة في وزارة التجارة من جهة أخرى إلى مزيد تعزيز العمل الرقابي وتبادل المعطيات والتنسيق مع المصالح الأمنية للتصدي لمظاهر الاحتكار والممارسات غير القانونية اللي من شأنها تأثير على انتظامية التزويد بالغاز المنزلي. هذا وأكد وزير التجارة أن الاستعدادات لفصل الشتاء تنطلق مبكرا حسب خطة عمل تقوم على الاستباق وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان انتظامية التزويد وتمكين المواطنين من حاجيتهم دون ضغوطات. كما أبرز وزير التجارة أهمية متابعة تطور الطلب حسب الجهات، مع التركيز على الولاية التي تشهد عادة ارتفاع في استهلاك أو تعرف ظروف مناخية صعبة، إلى جانب دعم مخزونات الموزعين وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة لمعالجة الإشكاليات قبل حصولها. وأكد أنه حسن الاستعداد يقتضي تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية والتدخل في الوقت المناسب. وفي موضوع آخر، تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. ومن المنتظر أن تداول لجنة المالية بمجلس نواب الشعب الغرفة الأولى كذلك حول منهجية عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع غلق الميزانية المؤجلة. ويواصل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية دعم تونس في مجالين يتعلقان بالتحولات الاقتصادية الدولية من خلال المساعدة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية وتعزيز قدرات المفاوضين التونسيين والأفارقة في ملفات تمويل المناخ. وين أفاد وكالة تونس أفريقيا للأنباء في لقاء بجنيف القائم بالأعمال بالنيابة ببعثة تونس لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بسويسرا رمزي الواتية. وفي هذا الإطار يدعم الأونكتاد وزارة التجارة وتنمية الصادرات في إعداد استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية، وانعقدت اجتماعات تخطيطية أولية خلال الفترة من 31 مارس إلى 2 أفريل 2026 لتحديد الأولويات الاستراتيجية للحوكمة التونسية في هذا المجال حسب الواتية. وفي موضوع آخر، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد على رأس وفد تونسي في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة واللي باش تنعقد في نيويورك.

الخارجية في عدد من الاجتماعات الرسمية وتظاهرات رفيعة المستوى اللي بتتناول جملة من الملفات ذات الأولوية على الساحة الدولية، من بينها الحق في التنمية ومواجهة تداعيات ارتفاع مستوى سطح البحر والوقاية من الجوائح والتأهب لها والاستجابة لها، بالإضافة إلى تحالف الأمم المتحدة للحضارات. وفي موضوع آخر، حذرت رئيسة مصلحة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ليندا سعد اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026 من مخاطر الإفراط في استخدام الأطفال للشاشات والأجهزة الذكية. وفي تصريح إعلامي لها قالت أن الإفراط في استخدام الأطفال للشاشات يؤدي إلى مخاطر صحية ونفسية عديدة، وشددت على ضرورة التفاعل المباشر مع الأطفال من خلال اللعب والتحاور معهم وتشجيعهم على ممارسة أنشطة حسية وفنية إلى جانب تقليص مدة استخدامهم للشاشات. وفي شأن اجتماعيات، حصلت 387,685 أسرة على منحة العائلة الفقيرة المقدرة ب 280 دينار تزامنا مع العودة المدرسية خلال الموسم الحالي 2026-2027 حسب كشف الممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية السيد وليد القسمي. وفي تصريح إعلامي لها قال أن العودة المدرسية هذا العام تزامنت مع تحويلات مالية هامة، وأشار إلى أن المنح رافقها مساعدة شهرية للأطفال قيمتها 30 دينار يتم توزيعها وإحالتها كل ثلاثية، وبين أنه تم صرف الثلاثية الثانية، ولفت إلى أن هذه المساعدات يتم توزيعها للعائلات الأشد فقرا والعائلات التي لديها أكثر من الأطفال في التمدرس، ولم يتم إدراج هذا من برنامج الأمان الاجتماعي. وعلى الصعيد الدولي، تتصاعد المؤشرات العسكرية والسياسية حول إيران بالتزامن مع تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه طهران وتحذيرات أمريكية من احتمال حدوث تصعيد مفاجئ مقابل رفع إيران جاهزيتها العسكرية وإبدائها انفتاح مشروط على التفاوض. وأفادت هيئة بحرية بريطانية بأن ناقلة نفط أصيبت بمقذوف مجهول قرب مضيق هرمز صباح اليوم. وأكدت بكين بأن الرئيس شي جين بينغ باش يزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع ويجري محادثات مع ترامب. وفي الشأن الوطني، وفي إطار الحرص المتواصل على سلامة المواطنين تواقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة التي قد تكون مصحوبة بنزول كميات هامة من الأمطار قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية، تدعو وزارة الداخلية المواطنين للعمل بالتوصيات التالية. من ذلك توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، وعدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكم للمياه، وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار، مع الالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء وهي أضواء الضباب والأضواء الرفافة، وعدم ترك الوسائل في مسارات المياه وسائلا بصفة عامة، كذلك التعديل من السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وفسح المجال للمترجلين مع احترام مسافة الأمان والتحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة مع احترام إشارات الأعوان. كذلك دعت وزارة الداخلية لضرورة ترك المجال مفتوح أمام السيارات ووسائل النجدة والإسعاف وعدم إعاقة حركتها ومتابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة عن الهيكل المعنية، وتضع وزارة الداخلية كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق، ويمكنهم عند الضرورة الاتصال على الأرقام التالية: الحماية المدنية على الرقم 198، الأمن الوطني على الرقم 197، والحرس الوطني على الرقم 193. وعودة إلى شأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية بقية هذا اليوم. وإن يتميز طقس اليوم الاثنين بظهور سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بالجنوب الغربي تشمل تدريجيا جهة الشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب، والريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. أما البحر في

0: يكون قليل الاثرة فمحليا مضطرب، وتتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 26 و 31 درجة، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، وتصل درجة الحرارة إلى 34 درجة بأقصى الجنوب. كان هذا المواد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار كافة السادة السواق إلى ضرورة التحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة مع احترام إشارات الأعوام. بسلامة وفي الأمان.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: قنطرتها تتحل. اقصد غير الملح، اوتيك ماتر ولا راس جبل، سبوت نوتيك والفيوبور كسكروت اللي بلي بيناديك، رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار، يا حوات على بنزرت في المنار.
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، توب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
4: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار، يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلا كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055. تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
5: ألو
6: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
5: شكون معايا؟
6: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
5: أما منين نبدأ؟
6: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
7: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح. للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
8: أكسجين أف أم بالصوت العالي.

0: ولا بعشقتي ولا ديني اللي ناديني فأنا اخترت بنت بلادي فموت موت أنا عليها.
1: راديو أكسجين اف ام.
2: انت تعرف علاش؟
3: نعرف. وانت تعرف علاش؟
2: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها لخاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها لخاطر ديما معانا،
2: ليلة معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها لخاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
1: راديو أكسجين.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène. Oxygène.
2: Oxygène. تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره والعشاء، وزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزانيس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
2: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافيور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافيور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغاف فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بي و ايبيلاسيون فيزاج انكار.
2: لتفاصيل المعلومات كلمونا على 20 661 066، وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع الصباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحيرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا، كان تطلبوا على 98-440-621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000 ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليما أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57-039-00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلة العمرة حجز تذاكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
6: وإلى كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سير وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بنا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

تحية كبيرة لكم، مرحبا بالجميع. مع عدد جديد من لازم لازم، بداية أسبوع موفقة ومريحة للناس اللي تسمع فينا الكل والناس اللي تتابع فينا الكل على 90.4.5 وعلى السيت نتاعنا www.radiooxygene.tl. مرحبا بالجميع، موعد جديد كالعاده معاكم في لازم لازم من الاثنين حتى للخميس، نحكيو على كل النقاط على مستوى الجهوي الوطني والعالمي. شكرا على ثقتكم، شكرا كالعاده على تواصلكم معنا، شكرا على تليفوناتكم تطلبونا كل يوم، ونحاولوا ديما باش نكونوا معاكم قرب لكم في كل المواضيع، نحاولوا قدر المستطاع انه نكونوا معاكم في كل المواضيع رغم الضغط الكبير يجم يكون عنا من حيث المواضيع. نعرفوا مشاكل في كل المعتمدية تقريبا في كامل الولاية، ديما فما شكون يحب يوصل صوته، فما مواطن يحب يوصل صوته، واحنا نحاولوا باش نكونوا كالعادة معاه باش نوصلوا له صوته للمسؤولين ويتم التدخل. وقداش نفرحوا كي كلامنا مواطن يقول راي الامور تريقلت ولا نظم الامور والا صوتنا وصل. كيما بعد شويه باش نزوكم للقتمه، وتذكروا معايا القتمه الاثنين اللي فات في سجنان، انه الصغيرات للاسف ما رجعتش تقرا، ما فرحتش كيما اندادها في في في في عائله القتمه بالعوده المدرسيه. اليوم رجعوا يقراوا، بعد اسبوع رجعوا اللي ما قاعده للدراسه. بعد شويه نزوكم سجنين ناخذوا كل التفاصيل كيفاش كانت الاجواء نتاع العوده المدرسيه في القتمة. سينو زادة كيف كيف باش نحكيو على الأمطار في الجهة الشرقية سورتو للولاية، نحكيو على رأس الجبل أمطار في الختمين زادة كيف كيف، كل التفاصيل بعد شوية مع زميلنا رحومة. وحادث مرور للأسف في المفترق اللي حكينا عليه في الختمين، وقلنا راهو يجم يكون مفترق موت كان مش يصير تدخل، وإذا كان مش ندخل وانا ماشيين في كارثة وصارت حوادث قبل ونعتبروها كوارث، إنه اليوم زوز صغار يموتون جراء استهتار نتاع السواق السيارات والشاحنات وغيرهم وغيرهم وغيرهم. فانه نبهنا وقلنا راهو رومبون الختمين هذاك راهو خطر في خطر في خطر، اللي يربط بين الختمين عالية بنزارة المدينة وتونس العاصمة ومن هكا منزل بورقيبة. قلنا لازم نعملوا حاجة، لازم نلقاو فيه حل، لازم نعملوا مفترق دائري نعملوا حاجة، اما كيكا طريق مسيب يشق منطقة سكنية وعباد على اليمين وعلى اليسار ونصبين فيه سوق ونصبين فيه منتصبين فوضويين ونصبين فيه قداش من واحد، ومن هكا عندك محطة نقل ريفي، ومن هكا عندك محطة نقل ريفي أخرى، ومن هكا عندك محطة كار، ومن هكا عباد واقفة توقف في ستوب، تحصلوا فوضى معناتها ونستنيو في الكارثة باش تصير للأسف الشديد. وقلناها إذا ما نعتبروش اللي تعداو كوارث، لأنه اليوم اللي يسمعوا فيا أولياء الصغيرات اللي توفيوا ديرنيرمون في منطقة الختمين اللي ضربتهم كهرباء، إذا ما يعتبروش أنه كارثة في حد ذاتها ذيك، فإنه راهو أكبر من هكا جاينا معناتها، لأنه اليوم رانا نلعب وقاعدين بالنار ومانيش فاهم علاش التوا بلدية منزل بلدية العالية ومعتمدية العالية والمجلس الشعبي بصفة عامة والولاية والتجهيز بما فيها والإدارة هذوكم كل التو يستناو باش يكون فما تدخل في منطقة الختمين. بعد شوية عبد الرحمن عبد الواحد يكون حاضر معنا وناخذوا معاه كل التفاصيل. سينو كيف كيف العالم على صفيح ساخن وقاعدين نتبعوا الناس الكل في الأوضاع اللي مش مستقرة حتى الطرف، وفي كل لحظة نستناو في حاجة تجم تصير، وفما ناس تحكي حتى على احنا على أبواب حرب عالمية. إن شاء الله ربي يسترنا ويحفظنا الناس الكل ويحفظ تونس ويحفظ المسلمين الكل. دونك هذا الكل باش نحكيو فيه بعد شوية مع ضيفنا السيد عبد الله العبيدي محللنا السياسي والدبلوماسي السابق. مازلنا متواصلين معكم في اللازم لازم من توا حتى الماضي ساعتين ونص. مرحبا بالجميع.

0: لازم على
1: اكسجين افان. كما قلت البدايه بشكون بمعتديت العاليه في عماده الختمين الحادث المرور اللي صار منذ قليل باش نحكيوا عليه باكثر تفاصيل. مرحومه مليان اليوم نبهنا وحكينا برشا على المفترق هذاك كما كنت نقول قبيلي. وللاسف الاهالي يقول لك اليوم رانا امام الصمت الرهيب هذا اللي تعملوا فيه، رانا وكأن منتجين مباشره لكارثه. اذا كما نعتبروش حوادث اللي صاروا كل كوارث والارواح اللي خسرناهم مؤخرا الزوج صغيرات اللي خسرناهم. دونك باش نحكيوا اكثر تفاصيل. مرحومه عوده زاده كيف على الامطار الاخيره في المنطقه، واليوم زاده كيف واحنا نحكيوا توا جاء امطار الخير على منطقه الشرق المنطقة الشرقية للولاية. كي نحكي اليوم على رأس الجبل وغيرها من المناطق، حتى الختمين زادة كيف كانت مشمولة بالأمطار. كل التفاصيل مع عبد الرحمن عبد الواحد حاضر معانا ناخذ معه التوضيحات. رحومة مساء النور، مرحبا بك.
2: مساء النور حمزة، تحية ليك، تحية كل السادة المستمعين والمتابعين. طبعا نسمعوا فينا اليوم في لحد الآن في بالنسبة للطقس موجود في مدينة العالية، طقس مشمس لحد الآن، لكن المتوقع أنه بما أنه الأمطار قاعدة تقرب لنا وموجودة معناتها في الضفاف نتاع مدينة العالية، ممكن نتصور بزادة باش يكون فما أمطار، إن شاء الله تكون أمطار خير، وإحنا ديما الأمطار ما تنجم تكون كان أمطار خير، لكن للأسف الإنسان بصفة عامة ديما نقولوا الإنسان والتدخلات نتاعو مع الطبيعة هي اللي تخلي في بعض الأحيان الأمطار هذية تولي في بعض الأحيان كارثة، لكن ديما مش نحكيو على الغيث النافع، ديما نحكيو على السيول اللي تجي عن طريق الأمطار هذية. هنا حمزة قبل ما نمشيو للأمطار وقبل ما نخلطوا للطقس وحالة المناطق اللي مجاورة لمدينة العالية في الأمطار هذه، خلينا نمشيو لموضوع قديم جدا قديم جدا جدا، وهو موضوع تقريبا حكينا فيه بكل الجوانب نتاعو، لكن اللي نبهنا عليه للأسف وقلناها، ولو الناس ترجع وتشوف الفيديوهات السابقة نتاعنا قلنا بالحرف الواحد نحن نستبق الأحداث قبل ما تصير الكارثة. اليوم صارت خلينا نقول نصف كارثة، ولله الحمد انه اليوم ما فماش أضرار بشرية بعد الكارثة اللي صارت اليوم. خلينا نحطوا للناس في الإطار، هو حادث مرور على مستوى طريق الوطني عدد 8 تحديدا على مستوى منطقة الختمين، والإشكال في الطريق هذا يا حمزة وكما قلت أنت قبيلي نترحموا على زوج صغيرات هما طيور للجنة توفاوا في نفس المنطقة في نفس تقريبا المفترق هذا في نفس الطريق هذا طريق الوطني رقم 8 لأهل الختمين واللي يسميه طريق الموت أو مفترق الموت للأسف، لأنه حوادث كبيرة كانت صارت فيه. بعد هذا كانت تذكرش كان تم إغلاق الطريق ووقفة احتجاجية في مناسبة أولى ومناسبة ثانية مع تزوز مناسبات. وفي الحالة هذه شنو اللي صار وعد من عند السلطات المحلية في الوقت ذاك أنه سيتم تركيز مخفضات للسرعة، وهذا اللي تم طبعا، وكانت عندها راه دور كبير برشا مخفضات السرعة هذية في الخفض من السرعة السيارات والشاحنات اللي تمر بالمنطقة هذية. لكن الوعد الثاني اللي هو مفترق للطرقات أو مفترق دوراني في المنطقة هذية، الوعد هذا مازال ما صارش، وحسب ما فهمنا وحسب ما علمنا أنه لن يحدث معناتها مفترق في المدة هذه، لأنه يقولوا دائما من ناحية الفنية لا يمكن تركيز مفترق في البلاصة هذه. المشكلة مين هنا يا حمزة؟ المشكلة أنه المفترق متاع الختمين نوضح العباد يمكن نتعرفش المنطقة هذه راه مفترق بالمرسوم بالرسم القديم متاع المفترقات. نوضح العباد كيفاش هو طريق وطنية وعندك ستوب على اليمين وعلى اليسار وسيارات يزمع تقطع الطريق بالعرض الوطنية باش تتنقل من الطريق الوطنية تخرج منه، معناتها يزمك مثلا انت جاي من تونس توصل الخدمة تمشي من بورقيبة، اما دخلة صغيرة على اليمين تدخل لها وتاخذ تعمل الستوب نتاعك وتشق الطريق بالعرض.
1: لحظة بالله رحمة خد فيها معك خطر في معطى مهم اللي قلته، شو معناتها ما يجيش فيه رمبوا؟
2: ما يجيش فيه، تنقلك لعدة اسباب. السبب الاولاني انه الطريق الوطنية جنب اليمين نتاعه هو مباشرة نلقاو المدرسة الابتدائية ونلقاو البوسطة معناتها المركز البريد،
1: وانت جاي من تونس
2: وانت جاي من تونس
1: اللي انت تحكي ياسر لزيت للحيط راه كما فما فضاء في الوسط وانت وينتصر بالسوق فما فضاء معناتها.
2: المشكلة حمزة الطريق اذا بعد ما تاخذ فما دورة قبل المفترق هذا اللي سيبوزي واللي مفترق فما دورة، بعد الدورة تلقى قدامك ديريكت المفترق، دونك اذا باش تعمل رومبوان فانت باش تعمل وكانش رومبوان ديك عليه كيف اللي موجود في منطقة منزل جميل لا في منطقة العزيب بمعنى او في مدخل منزل جميل، بمعنى جنب اليمين بريسك يقعد هو بيدو طريق مصاوب والمفترق الكل باش يكون معناتها مايل لجنب اليسار، وهذا احنا ديما راهو نحكيو حسب التطورات في الاخر. بكل فما فنيين هما ادرى بالحكايه دي.
1: انا ما فهمتش علاش البطء في في في الدراسه اذا كان فما دراسه في حد ذاتها. عبد الرحمن هذا اللي نحب نفهمه معناتها.
2: صحيح صحيح وفماش حتى اجابه واضحه معناتها كان تجم
1: تعلم
2: انه اليوم الدراسه صارت ولا يمكن انجاز هذا المفترق معناتها على الاقل نسبة علمها. المشكله الثانيه حمزه انه الطريق الختمين العاليه بعيد على الطريق منزل بورقيبه الختمي ما بيناتهم تقريبا 20 متر معناتها إيه؟ المفترق
1: فاهم ياشم يكون ياشم يكون ديكالي نجمو نعملو ديكالي نجمو نعملو نلقاو حل معناتها رحوما نلقاو حل نبدلوها المنطقه الكل مثلا تبع معايا دخلت منزل بورقيبه الكل هذيك بمحطه نقل ريفي معطاها ربي بالشجر اللي فيها الكل نجمو نفوروها منطقه كامله هذيك ونعاودوها مستويه مقابله للونترين تاع العاليه معناتها
2: هو صحيح لانه
1: الدرجه انه نجم نعمل المفترق باهي معناتها بعد نعاود خويا نركح اموري من الاول جديد محطاتي ودنيتي سويفون المفترق.
2: هو كلامك صحيح حمزه الطريق وانت جاي من بنزرت باش تدخل المنزل بورقيبه من طريق الختمين معناتها من الطريق مش على الطريق السريعه الطريق العاديه صحيح المدخل هذاك يجي مقابل تقريبا بالضبط الطريق العاليه معناتها كي نحبوا الطريق الكل ردوه يمشي الغادي فما امكانيه اذا نحبوا فما امكانيه. ولهنا فما اشكال اخر حمزه اشكال يمكن هو زاد مهم جدا هذا الكل احنا نحسوها مفترق اللي هو السبب الوحيد نتاعو باش يصير تخفيض للسرعه قدام في البلاصه هذه. لكن هنا فما اشكال قبل هذا يا حمد اليوم وقت اللي نحكيو على منطقه الختمين وين موجودين المحطه نتاع النقل الريفي نتاع منزل جميل وين موجود مقهى وموجود هذيك مطعم وموجود معناتها حركيه كبيره في البلاصه هذه وهي حركيه اقتصاديه مهمه جدا منطقه الختمين معناتها ما نجموش نستغناو عليها حقيقه
1: بيه.
2: اليوم شو الاشكال اللي عندنا عندنا الطريق الوطنيه الحاشيه نتاعها راهي حاشيه متهالكه وما عادش فما حاشيه معناتها اذا انت سياره باش تقف ولا شاحنه باش تقف في البلاصه هذه راهو يلزمها عجلتين على وسط الطريق وعجلتين يكونوا البرة من الطريق
1: بالضبط.
2: حتى السيارة الصغيرة معناتها اللي ماشي كبيرة يلزمها عجلتين منها اليساري وكان جاي من بنزر يكونوا على الطريق وعجلتين يكونوا على الحاشية بمعنى لهنا يلزم تدخل. وشو مشكلة لهنا المشكلة انه بجنب الطريق فما واد الحل هو شنو اولا ما يلزمكش تغلق الواد هذايا على خاطر تذكر الفيضانات اللي صارت في الختمين الواد هذايا كان معناتها من الحاجات من المسالك نتاع المياه اللي تحمي مدينة الختمين من الفيضان دونك يلزم يقعد الواد هذا. والحاجه الثانيه انه اليوم البلاصه هذه نتاع الواد يلزمها تتغطى بطريقه انه تعمل تحت الطريق او تحت الحاشيه مسرب للمياه.
1: بيان سور بيان سور هذا كل تحكي فيه تقنيه هذا كل تحكي فيه عبد الرحمن تقنيه تعمل معناتها انك بستشويل انك بستشويل بالضبط اش تستويلي الكياس فانه تقنيه تعمل انك باش تغطي لي مسرب الماء باش ما تفيدليش البلاد وميم طون تحسن لي الحواشي نتاع الطريق راهي تكنيك مون تتعمل دونك فما اراده ما فماش اراده. السؤال يطرح نفسه اليوم في العاليه تاريخيا من اللي احنا صغار اليوم عبد الرحمن نعرفوا في نفس الوضعيه البلاصه هذيك والتولى حبينا ندخلوا فيها. السؤال يطرح نفسه لليوم فاش نستناو في كارثه باش تصير كوقت شنو نحيو الوالي ونحيو المعتمد ونحيو المدير جاي نتاع درشنو ومدير جاي نتاع درشنو هما مساكن يهزوا البيعه الكل ونقعد احنا لوحنا على رواحنا قاعدين. لكن انا السؤال اللي طرح نفسه خويا اعطيني شنو هو السبب اللي يخليني ما نجم نعمل حتى شيء في الرومبو هذاك فسروا للناس
2: بالضبط.
1: يا اخي مش عندهم مش عندهم مجلس محلي نواب منتخبين ولا شنو محليين ومش عندهم نورمالمون فما نائب على المنطقه جمله كريمون في مجلس نواب الشعب هذوما كل وين باش يجموا يجيبوا الناس شنو المشكل نتاع الختمين خاصه انك اليوم خلينا نكملك الفكره الحومه بعد ما نتو زوج صغيرات المره الاخرى وهزتهم الكراهب معناتها ما نحبش نذكروا انا الحادث هذاك راهو بعض من الناس هاجت سكرت كياس خاصوا عليهم دودانات صغار عبد الرحمن هذوكم يقلوا سرعه نتاع سوني رومارك هذوكم انا تعديت مؤخرا انا دوبل علي السوني غاديك معناتها انا وقت تعديت هو دوبل علي معناتها معناتها راهو ما ينحيوش هذوكم معناتها اذا كان مش دودان جبل غادي خويا طونكو منطقه في وسط البلاد وهي روت ناسيونال فانه ماهوش حل معناتها عبد الرحمن ماهوش حل بصراحه وماشيين مشبرين الكارثه معناتها غاديك
2: هي ليست من مخافضات للسرعه هي مخافضات ارتداديه
1: بالضبط
2: التقنيه
1: نتاعها سمي ما نقاش فيهم من الاخر هي كراهب ما تنقاش فيهم عبد الرحمن سورتو لي هابط من فوق اللي طالع يمكن
2: حمزه لا باش نعطيو معناتها نعطيو بالضبط وانت جاي من تونس ينقص لانه علاش تقريبا فما 12 وحده او 10 ورا بعضهم تلسور تراو تصر كسيارة انك الاولى الثانية الثالثة شوالي برشا ارتجاج في السياقة متاعك وتصر انك تنقص. عند حقيقة كي تبدأ جاي من تونس يفرض عليك لانك تخفض. المشكلة اللي صارت اليوم انك تبدأ جاي من بنزرت كان زوز زوزة ذوما ما يجمو ينقصوا حتى وانا واحد من الناس كنت عادة فوق بلو ما نحسش بهم
1: خاطر الاكسيدون
2: انا معاك تعرف انت المسكن امتعنا معاك تعدى كل
1: خاطر الاكسيدون صار من جهة تونس المرة الاخرى شو عملوا دودانيات مستنيو تاو الاكسيدون تاع بنزرت باش نعملوا دودانيات من جهة بنزرت فهمت كيفاش
2: بالضبط ولهنا يلزمنا العدد نتاع المخفضات هذوما يلزم يزيد اما راه مش حل راه جذري راه مش حل نهائي راه مش حل
1: على ذاك نحكيو على رومبوان احنا على ذاك نحكيو على رومبوان معناتها
2: فوالا لهنا عندك رومبوان والاهم كما قلنا حمزه انه اليوم تصير حل في الحاشيه نتاع الطريق اليوم المشكل ديما ديما راهو الكبير راهو يا حمزه الصباح كي تتعدى مش الصباح تقريبا في كامل الايام في كامل الساعات اليومات كي تبدا ما تعدي من بنزر والا من تونس توصل بالضبط البلاصه اللي قلت لك عليها وين موجوده الحركه الكبيره نتاع منطقه الختمين راهو ما تجمش تعدى زوج سيارات فرد وقت نزيدك اكثر من هكا في بعض الاحيان حتى شاحنه واحده ما تجمش تعدى علاش على خاطر كي تقف على اليمين وعلى اليسار الصباح باش ياخذوا قهوه باش ياخذوا قضيه باش يتصرفوا هذيك راهو السيارات تولي مش ممكن انها تتعدى ومش ممكن انها تكون معناتها الحركيه هذه ما تجمش تكون معناتها مسهلة الطريق معناتها اليوم كي تبدا في بعض الاحيان تعرف شنو يصير غاديك ولا تلقى كار واقفه على جنب فهمني كار واقفه على جنب وتلقى شاحنه واقفه على جنب الاخر انت جيت تتعدى ما بيناتهم عندك حل من سنين شفت كان متعدي بسرعه كبيره معناتها سرعه شنو سرعه كبيره 50 كم في الساعه 40 كم في الساعه راهو امكانيه كبيره يصير حادث
1: واضح
2: شو صار عبد 10 كيلومتر في الساعة 20 كيلومتر في الساعة
1: شو صار اليوم عبد الرحمن
2: اليوم صار إنه اليوم معناته صار حادثة في البلاصة هذه معناته وأكثر من سيارة ضرت في البلاصة هذه وديما يرجع هذية هي استدام شاحنة بتبيعها ويزم
1: جاي من تونس شو الصورة متاع الحادث معناته
2: والله الصورة تاع الحادث إنه سيارات رابضة حمزة منهم نقل ريتي وسيارة وشاحنة معناته كانت بش في البلاصة هذه قامت بصدم السيارات هذه في البلاصة اللي قلت لك عليها لهنا معناتها قدام ال
1: ديرابا معناتها تدخل فيهم الكل؟
2: لا ما ديرابيش ما فماش ديرابيش هو بمروره فمتى على خاطر كما قلت لك قبيلك كي تتعدى وفي البلاصة هذه وفما السيركيلاسيون ولا فما سيارات واقفة راهو اوبليغا معناتها ما تبداش عامل احتياطاتك من الاول باش تنقص راهو تجم تضرب الكهرباء معناتها يومين تجم تصير الحكاية هذه كل دقيقة تجم تصير الحكاية هذه توا كان هاني نحكي معك في التليفون لو نتعدى توا في البلاصة هذه تنقص سيارات ولا شاحنات على اليمين وعلى اليسار ويلزمني نتعدى 5 كيلومتر في الساعة ونقص ونستنى اللي عارضني باش يتعدى ولا نتعدى أنا ولو نتعدى الزوز فرد وقت ولو ما نقصوش الزوز يصير الحادث معناتها كل دقيقة يجم يكون فيها حادث راهو الحادث نتاع اليوم هو بعد خلينا نقولها ستر ربي معناتها اليوم صار حادث فقط اليوم منذ أشهر لأنه الإمكانية ولا الإمكانية أنه يصير حادث تقريبا كل دقيقة هو بوتنسيال حادث في البلاصة هذه
1: واضح
2: ولذلك التدخل يجب يكون في أقرب وقت أضعف الإيمان كما قلت البداية منخفضات سرعة ارتدادية اللي هي كما قلت لك من جهة بنزرت الختمين وثاني حاجة هي توسيع الحاشية هذه طبعا في منطقة الختمين باش السيارات تكون بطبيعة ثم إمكانية حتى كي تقف الكمين ولا الكراب تكون ثم بلاصة وين يقفوا فيها
1: والعباد زاد كي تقف لازم تهبط لماكسيموم اللوطة تبعدنا على الكياس وتبعدنا على الشنين
2: اللوطة حمزة سينوش تجي في الواد الكراب معناتها ثم واد معناتها انت
1: اذا باش تاخذ زاد قهوة باش تاخذ قهوة يا رحوم ولا دبوزة زاد قدم شوية مش لازم قدام القهوة زاد
2: يعطيك الصحة
1: مش لازم قدام القهوة ولا قدام الريستورون فوتها شوية وعلى فكرة راهو نفس الشيء نفس الوضعية راهو يا رحوم مش بعد برشا راهو في المشهد على الحويذ راهو نعاودوا في نفس الحكاية عند جماعة الكاسكوتات نتاع الحويذ نفس الشيء تلقى سومية على اليمين سومية على اليسار بريسك شطرت كاستك ليه معناتها في الوسط معناتها اللي جاي يبدا يجري وكذا ينجم يمسهم دونك لهنا في طريق وطني هذا 8 سورتو في البلايص هذو ماذا بينا طيحوا الماكسيموم على اليمين ولا بعد اخويا اذا فما الواد فوتها لقدام حطها بحذا في بلاصه فارغه ورجع قضي على روحك.
2: احنا حمزه علاش تواجهنا بكلمنا فقط للدوله ولادارات الدوله؟ لانه للاسف وعي المواطن تجاوزنا اننا نعملوا عليه.
1: بيان سور
2: حقيقه هو راهو من تجي تشوف انت الخطا الاولاني تو ما عادش نحكيو على الرومبوان ومش رومبوان الخطا الاولاني انه كي فما كونديسيون هكاك انت كصاحب سياره
1: بعدها لو ماكسيموم اي بعدها لو ماكسيموم
2: ما تقفش في البلاصه هذه معناتها اليوم انت اليوم تعرف اللي فما خطر في البلاصه هذه ما تقفش وفما الناس تعرف انت داخل منطقة اهلة بالسكان تخفض السرعة نتاعك. هذا الكل تجاوزناه ولا نمشيو للدولة مباشرة، لان الدولة هي المؤسسات مؤسسات الدولة هي اللي عندها المسؤولية باش تحمي المواطن، ومش تحمي المواطن فقط وانها تتعامل مع المواطن باللي كونديسيون هو قاعد يعمل فيه للأسف. وإلا نتعدوا للمرحلة الأهم اللي هي مرحلة الجزر، وتقولي هنا مش عرفت مرور بنظرتي الحقيقة بعد الحوادث الأخيرة ومن قبل حتى قاعدين يقوموا بالواجب نتاعهم، لكن ما فيها باس كان يصير حتى كل يوم كي تتعدى الدورية مع تبسيفة آلية الدورية متعدية مع غادي السيارات الرابعة على اليمين ولا على اليسار تقف الدورية تقوم بتسجيل مخالفات للناس الكل يوقفت على اليمين وعلى اليسار وتتعدى يوميا يوميا تصير ليلي تولي العباد تعمل على روحها. لكن إذا ما يصيرش هذايا راهو للأسف للأسف راهو نحضر روحنا لا قدر الله، أما نحضر روحنا للمأخطر.
1: واضح أمطار في راس الجبل معناتها الرحومة لأيمة هذوما اليوم
2: سوتو هو فما في عوجة فما في راس الجبل فما أمطار معناتها في الأيام
1: الجهة الشرقية الكل اليوم
2: تحكي على اليوم
1: اي اليوم اليوم اي
2: اي بالضبط هو راهو الامطار الحمد لله الحمد معناتها الامطار موجوده وشفت انت طقس انه على كامل تراب الجمهوريه تغير واليوم معناتها تحذيرات الناس الكل معناتها في استنفار. ليش استنفار؟ لانه ديما الامطار الاولى اللي تجي بعد فصل الصيف هي تكون خطيره من ناحيه لانه اغلب المجاري والمسالك نتاع المياه الامطار تكون مسكره وتكون مبوشيه وتكون فيها مشاكل. دونك شو اللي هنا يصير؟ ديما يصير فيضانات الاغلبيه المره اللي فاتت حكينا احنا في برنامج الشانتي على راس الجبل مثلا حكينا على طريق السويسري طريق بحر السويسري اللي هو زاد فاض طريق هذا ولا تقلت وكذا، حكينا على معناتها مدينه العاليه اللي ديما العاليه ديما اهون حال علاش لانه العاليه منطقتها اسم على مسمى عاليه بمعنى انه المياه الامطار ما توقفش في وسط المدينه وتهبط اللوطه توصل للاراضي الفلاحيه، لكن في بعض الاحيان مياه الامطار راهي تحمل معها برشا أتربة وكذا. الحاجة الوحيدة اللي لازمنا نأكد عليها حمزة وحكينا عليها زادة في برنامج الشاطي هي المقبرة متاع العالية بدون سور، وللأسف فما خطر كبير لانجراف الأتربة متاع المقبرة وحتى للأسف للأسف القبور للنهج اللي مجانب المقبرة. صحيح صار طول المقاول يعطيه الصحة وحتى بقية العالية تحركت إنها عملوا معناتها بالطول معناتها سكروا المقبرة وسكروا الطريق هذا النهج هذا باش ما يصيرش لا قدر الله كارثة انه يتعداوش مواطنين ولا عباد ولا صغار بحذاها مدرسة وكوليش ينجرف عليهم الأتربة ولا يصيرش معناتها انجراف للأتربة هذه. لكن ما يمنعش انه هذا حل غير كافي وقتين صحيح يجم معناتها يجم يقضي، لكن اليوم نحكيه على إمكانية أمطار كبيرة وتجم تنجرف حتى المقبرة بصفة 50 أو حتى أكثر من 50% من المقبرة، لأنه المقبرة أعلى تقريبا بزوز متر على النهج اللي بجنبها والبلاصة هذه زوز متر كلها تراب وبجنبهم النهج ما تفهم حتى حاجة تمنع الأتربة هذه باش تعرف النهج.
1: واضح. شكرا عبد الرحمن يعطيك الصحة. تحية كبيرة للرحومة كل مستمعينا في الختمين في العالية في راس الجبل في عوج نوجه لهم تحية غالملح كيف كيف رفراف يتفاعلوا معنا على 31 10 80 90 معكم في لازم لازم مازلنا متواصلين. مرحبا بالجميع.
0: لازم لازم لازم لازم لازم لازم على أكسجين أفار
3: أكسجين أفار
4: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر 1 العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
5: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266.
6: نحب أحسن في النسوان وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتريان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
7: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
8: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
7: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: أكسجين إف إم في كامل أنحاء العالم.
1: أكسجين إف إم في كامل أنحاء العالم.
0: على www.radiooxygene.tr.
1: على www.radiooxygene.tr.
2: أكسجين إف إم.
3: أكسجين إف إم بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين إف إم.
5: مرحبا بكم في المواد الأخبارية على أكسجين إف إم. على الصعيد الجهوي، صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بولاية بنزرت خلال اجتماعها الدوري بمقر الولاية على جملة من المشاريع العمومية اللي تشمل تهيئة الطرقات والأسواق والمرافق الصحية والمسالك الريفية بعدد من معتمدية ولاية بنزرت، وذلك في إطار دعم البنية التحتية والتجهيزات الجماعية وتعزيز الخدمات. ومن أبرز المشاريع المصادق عليها هي تهيئة عدد من الطرقات في بلدية منزل جميل بكلفة تناهز 1.2 مليون دينار، وتهيئة السوق البلدي في منزل عبد الرحمن بكلفة تقارب 1.6 مليون دينار، إلى جانب مشروع تهيئة مركز العروض الثقافية والحرفية في رأس جبل. فيما شملت القرارات مشاريع تهم المستشفى المحلي بماطر والسوق الجملة للخضر والغلال في ماطر، وكذلك تهيئة وتعبيد عدد من المسالك الريفية بمعتمديتي بنزرت الجنوبية والعالية في إطار برنامج التنمية المندمجة. وفي موضوع آخر، جد اليوم الصباح حدث مرور على مستوى الختمين بالطريق الوطني عدد 8 الرابط بين تونس وبنزرت، وتمثلت صورة الحادث في اصطدام بين شاحنة كبيرة وعدد من السيارات. هذا ويطالب مستعملي الطريق من السلطة المحلية ومن وزارة التجهيز بإنجاز محول دوراني ينظم حركة المرور ويحد من خطر الحوادث، كما يطالب المتسكنين ومستعملي الطريق بمراجعة مكان لمحطة النقل الريفي في الختمين ووضعيتها لتستوجب حل واضح ومنظم حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث. وعلى الصعيد الوطني، مثلت متابعة جاهزية منظومة التزويد والتوزيع بقوارير الغاز المنزلي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد السوق بهذه المادة محور جلسة عمل انتظمت نهاية الأسبوع المنقضي باستشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات السيد سمير عبيد، وذلك في إطار الاستعداد الاستباقي لتأمين حاجية السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب خاصة خلال فترات موجات البرد. وما أفادت وزارة التجارة في بلاغ لها اليوم أن الجلسة كانت مناسبة لاستعراض الاستعدادات الجارية من قبل المؤسسات والشركات المتدخلة في منظومة التزويد، حيث تم التأكيد على أن التحضيرات متواصلة على مدار السنة لتعزيز الجاهزية من خلال تطوير قدرة التعبئة والخزن والإنتاج وإجراء عملية الصيانة مبكرا فضلا عن دعم شبكة التوزيع. وفي هذا الإطار، تم تقديم جملة من الإجراءات الرامية إلى تطوير قدرة المنظومة، من بينها الشروع في توفير قوارير ذات سعة 14 كيلوغرام موجهة للاستعمالات الصناعية وتجربة الصهاريج لفائدة كبار المستهلكين، بما من شأنه المساهمة في تخفيف الضغط على القوارير المخصصة للاستهلاك العائلي. فيما تشمل الإجراءات تأمين جاهزية خطوط الإنتاج من خلال تحديث بعض الخطوط أو إحداث خطوط جديدة والرفع من طاقة الإنتاج والخزن، إلى جانب توسيع شبكة الموزعين بما يساهم في تحسين تغطية مختلف جهات الجمهورية التونسية والاستجابة للطلب خلال فترات الذروة. ترقت الجلسة في وزارة التجارة من جهة أخرى إلى مزيد تعزيز العمل الرقابي وتبادل المعطيات والتنسيق مع المصالح الأمنية للتصدي لمظاهر الاحتكار والممارسات غير القانونية اللي من شأنها تأثير على انتظامية التزويد بالغاز المنزلي. هذا وأكد وزير التجارة أن الاستعدادات لفصل الشتاء تنطلق مبكرا حسب خطة عمل تقوم على الاستباق وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان انتظامية التزويد وتمكين المواطنين من حاجيتهم دون ضغوطات. أبرز وزير التجارة أهمية متابعة تطور الطلب حسب الجهات، مع التركيز على الولايات التي تشهد عادة ارتفاع في استهلاك أو تعرف ظروف مناخية صعبة، إلى جانب دعم مخزونات الموزعين وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة لمعالجة الإشكاليات قبل حصولها. وأكد أن حسن الاستعداد يقتضي تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية والتدخل في الوقت المناسب. وفي موضوع آخر، تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. ومن المنتظر أن تتداول لجنة المالية بمجلس نواب الشعب الغرفة الأولى كذلك حول منهجية عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع غلق الميزانية المؤجلة. وصل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية دعم تونس في مجالين يتعلقان بالتحولات الاقتصادية الدولية من خلال المساعدة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية وتعزيز قدرات المفاوضين التونسيين والأفارقة في ملفات تمويل المناخ. وين أفاد وكالة تونس أفريقا للأنباء في لقاء بجنيف القائم بالأعمال بالنيابة ببعثة تونس لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بسويسرا رمزي الواتية. وفي هذا الإطار، يدعم الأونكتاد وزارة التجارة وتنمية الصادرات في إعداد استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية، وانعقدت اجتماعات تخطيطية أولية خلال الفترة من 31 مارس إلى 2 أفريل 2026 لتحديد الأولويات الاستراتيجية للحوكمة التونسية في هذا المجال حسب الواتية. وفي موضوع آخر، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد على رأس وفد تونسي في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، واللي باش تنعقد في نيويورك في الفترة الممتدة من 22 إلى 29 سبتمبر الجاري تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق نتائج للجميع. وباش يلتقي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج حسب بلاغ أصدرته الوزارة البارحة بيان الجمهورية التونسية أثناء النقاش العام للدورة، وباش يتولى استعراض مواقف تونس ورؤيتها إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية المطروحة. باش يشارك وزير الشؤون الخارجية في عدد من الاجتماعات الرسمية وتظاهرات رفيعة المستوى اللي باش تتناول جملة من الملفات ذات الأولوية على الساحة الدولية، من بينها الحق في التنمية ومواجهة تداعيات ارتفاع مستوى سطح البحر والوقاية من الجوائح والتأهب لها والاستجابة لها، بالإضافة إلى تحالف الأمم المتحدة للحضارات. وفي موضوع آخر، حذرت رئيسة مصلحة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ليندا السعد اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026 من مخاطر الإفراط في استخدام الأطفال للشاشات والأجهزة الذكية. وفي تصريح إعلامي لها، قالت أن الإفراط في استخدام الأطفال للشاشات يؤدي إلى مخاطر صحية ونفسية عديدة، وشددت على ضرورة التفاعل المباشر مع الأطفال من خلال اللعب والتحاور معهم وتشجيعهم على ممارسة أنشطة حسية وفنية إلى جانب تقليص مدة استخدامهم للشاشات. وفي شأن اجتماعيات، حصلت 387,685 أسرة على منحة العائلة الفقيرة المقدرة ب 280 دينار تزامنا مع العودة المدرسية.

0: تم إدراجها ضمن برنامج الأمان الاجتماعي. وعلى الصعيد الدولي، تتصاعد المؤشرات العسكرية والسياسية حول إيران بالتزامن مع تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه طهران وتحذيرات أمريكية من احتمال حدوث تصعيد مفاجئ مقابل رفع إيران جاهزيتها العسكرية وإبدائها انفتاح مشروط على التفاوض. وأفادت هيئة بحرية بريطانية بأن ناقلة نفط أصيبت بمقذوف مجهول قرب مضيق هرمز صباح اليوم. وأكد بكين بأن الرئيس شي جين بينغ باش يزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع ويجري محادثات مع ترامب. وفي الشأن الوطني، وفي إطار الحرص المتواصل على سلامة المواطنين تواقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة التي قد تكون مصحوبة بنزول كميات هامة من الأمطار قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية، تدعو وزارة الداخلية المواطنين إلى العمل بالتوصيات التالية. من ذلك دواخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، وعدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكم للمياه، وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار، مع الالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء وهي أضواء الضباب والأضواء الرفافة، وعدم ترك الوسائل في مسارات المياه وسائلا بصفة عامة، كذلك التعديل من السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وفسح المجال للمترجلين مع احترام مسافة الأمان والتحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة مع احترام إشارات الأعوان. كذلك دعت وزارة الداخلية لضرورة ترك المجال مفتوح أمام السيارات ووسائل النجدة والإسعاف وعدم إعاقة حركتها ومتابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة عن الهيكل المعنية، وتضع وزارة الداخلية كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق، ويمكنهم عند الضرورة الاتصال على الأرقام التالية: الحماية المدنية على الرقم 198، الأمن الوطني على الرقم 197، والحرس الوطني على الرقم 193. وعودة إلى شأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية بقية هذا اليوم. من يتميز طقس اليوم الاثنين بظهور سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بالجنوب الغربي تشمل تدريجيا جهة الشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب، والريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. أما البحر فيكون قليل الاضطراب محليا مضطرب، وتتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 26 و 31 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، وتصل درجة الحرارة إلى 34 درجة بأقصى الجنوب. كان هذا المواد الأخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار كافة السادة السواق إلى ضرورة التحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة مع احترام إشارات الأعوان. السلامة وفي الأمان.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم. والرأي رأيكم.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: لازم على أكسجين أفهم
1: إلى 104.5 على السيت نتاعنا www.radioxygene.in. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم. جست باش نمشيو للسجنين.

0: ما قلنا باش نمشيو للقتمة نشوف في كانت الأجواء اليوم بعد أسبوع اللي قعدنا ننتظروا فيه الكل نتاع العودة المدرسية ما نشروش فيه الصغيرات نتاع القتمة بسبب أشغال الصيانة اللي موجودة في المدرسة. نذكروا مدرسة أي للسقوط فيها إكسبرتيز وتقرير مخابرين خبراء بلوتو أنه لازم يتم إعادة بنائها، لكن ما صارتش الأشغال في الصيف وخليهم حتى لآخر لحظة. كيف كانت الأجواء اليوم؟ رجعوا صغيراتنا ولا لا؟ كل التفاصيل مع عند سي عماد السعيدين يرجع معنا. سي عماد مساء النور، مرحبا بك.
1: عسلامة سي حمزة،
0: شنو حوالك؟
1: الحمد لله.
0: فهمنا الأسبوع الفارط قلنا بعد جمعة نعاودوا نكلموا بعضنا نهار الاثنين ونشوفوا كيف كانت الأجواء. دونك التزموا والتزم المقاول والتزمت كل الأطراف باللي تفاهموا عليه الأسبوع الفارط.
1: صحيح. اليوم تم استثناء في العودة المدرسية صباح من 8 تاع الصباح بنظام الحصتين خاطر ثلاثة كابيني فابريكية ضمك يقروا فيهم ثلاثة الصباح يقروا فيهم ثلاثة العشية
0: ثلاثة مستويات يعني تقصد ده؟
1: احنا عندنا ستم يعني من الأول حتى الاستيزيام
0: ايه ثلاثة مستويات يعني السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة العشية
1: القروا من الصباح من 8 إلى 12 والآخرين يقروا مادي ساعة الخامسة تاع العشية.
0: يا أخي أنتم كل مستوى فيه قسم بركة سي عماد؟ يعني السنة الأولى عندها قسم بركة؟
1: أي
0: وقالش فيه القسم؟
1: 25 حتى 30 35
0: تبارك الله. باه هي كيفاش كانت الأجواء اليوم احكي لي؟
1: لا بس الحمد لله اللي صار التربو الكل متواجد لو ليا متواجدين التلامذة موجودة دخلوا يقروا على رواحهم الصباح كملت الأشغال معناتها في سرعة معناتها قصوى جنت الأهالي كل يعني ولولياء ومعينة معناتها الجماعة اللي يخدموا من غاديك كل واحد طرف من بلاصته يعني من البلاصة اللي فيها يعاون بها باش نكملوا نحن في جامعة كاملة باش ما عطوش صغار.
0: واضح. ظروف طيبة جمالا نجم نقولوا
1: الحمد لله
0: عندهم ليتواليت بلوك سانيتير نتاعهم مريقل كل شيء مريقل
1: الحمد لله احنا عملنا الصيانة نتاعهم الكل كأولياء نحن نعاونوا بتاعتنا من المكان اللي احنا فيه عاونا باللي نقدروا عليه باش نكملوا الأشغال في أقرب وقت. كل شيء الكابينية ضمك عندهم خاصين بهم هم اللي يخدموا فيها احنا في المجهود نتاعنا في الإطار في المدرسة في الإطار تاع المدرسة الداخل تاع التواليت ولا الساحة وشنو عاوننا بني نقتروا والحمد لله هذا ما يمنعش لأن المدرسة راهي تبقى ديما المدرسة.
0: بالضبط. هذا شنو نقول لك تو شنو المستقبل نتاع المدرسة شنو قالوا لكم المسؤولين؟
1: بالنسبة وعدنا سيد الوالي باش يجينا اليوم ما جيش هذا ما يمنعش خاطر بالك عنده التزامات ولا عنده حاجة أخرى هذا ما خلوش ما نشكوش فيه خاطر هو وعدنا وجاء معانا وعطانا الحق. دي محمد رسول المستقبل تاع المدرسة رأي للسقوط ورأي ما عندها ما أصلا الغشاشة ما تنجمش تمشي لها خاطر الكابينية حطوها في بلاصة يظلموها معناتها
0: واحد بعده
1: باش ما يمشوش للسقوط ما يمشوش مرة أخرى وين المدرسة هذا خاطر سيئة هذيك سيئة عليه.
0: أي جاكم من دبي سي عماد جاكم ممثل من دبي؟ لا مش اليوم قبل
1: أي
0: باهي شنو البرنامج معناتها؟ باش يبداو أشغال ولا مازالوا مش يبداو أشغال؟
1: لا تو صعيب ياسر خاطر هي مربوطه بميزانيه تاع الدوله ماك تعرف انت ميزانيه الدوله تبدا من ديسمبر يبدو يحكوا عليها كل شيء
0: مش مبرمج
1: يدرجوها في اطار تاع الميزانيه يمكن 2027 هذا بالنسبه لهم هم خاطر هي مش مدرجه تو راي بالاشغال في الميزانيه تاع الدوله يعني تو 2027 26 صعيب ياسر اما في يمكن ياسر يعني لكان فما حاجه في ميزانيه 2027.
0: فهمتك يعني كيما نجموا العوده المدرسيه الجايه تكون في المدرسه العاديه كيما نجموا نلقاو احنا مازلنا في الاقسام هذي
1: اي هذا الكلام اللي حبيت نوصله سي حمزه خاطر تعرف شنو خاطر الوقت ايش طبخ خاطر احنا طلعنا نحن السؤال هذا نبدو احنا نديمار واحنا نقرا ساعه
0: بالضبط
1: ومن بعد نطالبوا خاطر احنا بتباكي بعدونا 5 ولا 6 كيلومتر من البلاصه هذه وتعرف الشيش صغار وينش يمشي ميساج نقرا تو باللي موجود ونحاولوا نحن نحسنوا معاك مع كإطار تربوي ومندوبيه نحاول نحسنوا لكن وقتاش المدرسه تبقى هكاك خاطر هك تعرف قريب 240 ما بين 240 و260 تلميذ وينش يمشوا عم نجي كيفاش يقروا حاسين توش راهو ماشيين في الشتاء 25 تولي ظلمه هكا ولا لا واحنا نسكنوا في الريف راهو ما نسكنوا في المدينه باش تلقى ضوء شارع يعني اشتاق ديما ثم صعوبه هذا ما يمنعش لكونه خلينا نقرأ سنة والعام الجاية من حيوعاش.
0: واضح. شكرا سي عماد يعطيك صحة وإن شاء الله مبروك على الصغيرات العودة لل
1: حمزة.
0: نسمع فيك
1: سيد الوالي جاء مرة فاتت وعطيناه برشا مطالب باش يجي للمنطقة مرة واحدة بالله يسامحني سي حمزة باش
0: كل يا
1: كل عندنا بوسطة تاع سجنين تعرف فيها سجنين فيها قريب 2000 و3000 ساكن. كنت عندنا في المنطقة هذه تاع القتمة هذه بجنب المدرسة فما بوسطة تسكرت بسبب سبب أخر فهم
0: اش معناتها سبب أخرى؟
1: إي مدرسة إي مدرسة بوسطة
0: اش معناتها سبب أخرى؟
1: سبب سبب سبب ما نعرفش شنو اختلاس ولا شنو فهم
0: شنو ما فهمتش سرقوها؟
1: اي سرقوها اي الحمد رسول الله قالت بوسطة واحدة في سجنان اللي هي قاعدة اللي هي اخذت قديش احنا منطقة كاملة في سجنان فيها بوسطة واحدة ومعبي معبي على الاخر يعني انت تقضي امورك ما تنجمش تقضي امورك في نهار ونهارين وثلاثة ايام يعني لازمك تشوف نهار اللي هي تفارق وحكينا مع السيد الوالي في الموضوع ده وعدنا وعد قال نجا خاطر احنا عندنا اللوكال تاع البوسطة موجود وعندنا الارض زادة فهمت باش نعطوك يعني
0: قديش عماد قديش من ساكن كل في كل في القدمة انتوما؟
1: يكون معاش معاش معاش انا خدمت في في ليزي ونعرف برشا معاش قريب قريب 2000 3000 هكا كبيره منطقتنا كبيره كبيره برشا
0: باه باه باه
1: وعندنا زاد سي حمزه مستوصف عملنا فيه مطلب ادراج في الصنف الرابع يعني مركز وسيط هو فهمت المندوبيه تاع الصحه وتو رجعونا حتى شيء يعني في البدايه خاطر احنا منطقتنا كبيره برشا معناتها هذوما الحاجات هذوما اللي لازم ما يكونوا لازم يكونوا لهنا ما يكونوش في سجننا علاش خاطر بعيده سجننا علينا بريسك 10 كيلومتر
0: دونك حبيتوا مركز مركز صنف رابع و
1: اي اي اي خاطر احنا عندنا مستوصف راهو اي عندنا المستوصف لكن حبينا ندرجوه في صنف أربعة يعني مركز وسيط يعني ثم طبيب على الاقل تلقاه جمعة مرتين فهم
0: فهمتك والطلب الثاني هو المكتب البريد يعاود يحل
1: ان شاء الله ان شاء الله يحلوا هنا خاطر هو راهو باقي في بلاصته راهو البوسطه قاعده فهمت
0: البنيه في موجوده
1: معناها البنيه اللي كانت تخدم البوسطه فيها قريب 15 سنه قاعده في بلاصتها ما تحركتش فهمت كانت مكريه هي مكريتها الدوله يعني البريد كاريه ما عند خواص فهمت كي صارت الحكايه هذه مشت على روح البوسطه ما رجعتش يعني حتى باش تخدم نهار في الجامعه باش تفوز مشاكل حتى تعبيد لهنا هيك تعرفه انتريتي كبار ونساك اللي يخذف العجز كبار تعرف تصور انت البوست تاع سجنان ديجا سيد الولي في باله وبين حكايه ويعرف الموضوع ويعرف البوست تاع سجنان فيه اشكال كبير ان شاء الله يسمعني ان شاء الله يرجع على على على
0: ضمك قال لكم كي حكيتوا معاه
1: قال وعدكم وعد ان شاء الله تفضل المشاكل هذو كل في اقرب الاوقات
0: واضح شكرا سيد يعطيك الصحه تحيه لسيد السعيداني وكل اهلينا في القتمه معتمديه السجنين ان شاء الله مطالبهم توصل وان شاء الله في اقرب وقت سيتم برمجه الاشغال في مدرسه الابتدائيه نتاعهم باش الصغار هما السنه الدراسيه القادمه واللي من بعدها يرجعوا في ظروف طيبه وان شاء الله كيف كيف زاد نحلوا له مكتب بريد ونشوفوا ان نقويوا شويه في المستوصف باش يكون اكثر خدمات فيه باش يجموا يسلكوا امورهم مهم برشا انه نخدموا خدمه باهيه ان شاء الله لاهالينا وناسنا في معتمدة السجنان لانهم يستاهلوا واحد اثنين لانه قلنا ديزيكيليبر كبير صاير في ولايه بنزرت بين الضفه الشرقيه والضفه الغربيه للولايه ما نحبش نحكي بطبيعه على قلب الولايه اللي هو شماليه ودرجه اقل جنوبيه من ناحيه الخدمات للاسف ناقصه برشا لكن حتى كي نعملوا كيليبر في الولايه الضفه الشرقيه والغربيه مهم برشا معناتها كي نشوف على اليسار نلقى انه فما كان بلوز او موان شويه منزل بورقيبه وبدرجه اقل ماطر اصلا ماطر اشتر معتمديتها اشتر اداراتها مازالت مربوطه بمنزل بورقيبه وكل شيء في منزل بورقيبه مربوطه به بريسك ماطر اما كي نمشيو للتريوم تاع غزاله جومين وسجنان نلقاهم ناقصين برشا حاجات ويستاهلوا برشا حاجات ويستحقوا برشا حاجات وكان جات الدنيا دنيا راي الولايه هذيا خادمه على الكوت هذاك الكل من بنزرت المدينه حتى ايش لتبرقه رانا رابطينها السيكتور هذاك الكل سياحيا اقتصاديا اجتماعيا على فولي الكل راهي ناهضين بها مش للاسف ثلاثه معتمديات هذوكم في اسفل سلم التنميه في الولايه وعلى مستوى الجمهوريه راهو سجنان وجومين وغزاله للاسف موجودين في اسفل الهرم. مازلنا متواصلين معكم في اللازم لازم 31 10 98 باش تتفاعلوا معنا مرحبا بالجميع.
2: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار.

0: كما قلنا باش نحكي على الوضع في العالم، الوضع على صفيح ساخن صراحة، والعالم على صفيح ساخن، لأنه ما كناش متعودين برشا جبهات مفتوحة فرد وقت في في العالم، وما كناش نتصوروا حالة الغليان الكبيرة هذه اللي يجم يعيشها العالم الكل فرد وقت. وما نحكي في الـ في الـ في الوضع هذية، ولا في السنين هذية، ولا في المدة هذية. معناتها اليوم شخلى برشا ناس تخوفات كبيرة، نقول لك نتجهوا نحو حرب عالمية، هذية نحكيوا فيها من قبل ما تبدأ حرب إيران أمريكا، لكن اليوم نحكيوا على عديد الواجهات تتحل فرد وقت، وهذا اللي بتتر يخلي الوضع الكل متأزم، وخاصة ملف الأوكرانيا الروسي اللي طويل والتولى سكرنا ولقينا له اثنية باش يتسكر، وهذا الاشكال بيان سور. دونك العالم الكل تقريبا يحارب في روسيا عن طريق اوكرانيا من امريكا وصولا للاتحاد الاوروبي، للكل العالم الكل عباره يحارب في روسيا باوكرانيا، وهذا اللي مخلي الحسابات كلها معقده اكثر فاكثر. دخلوا اليمنيين على الخطوه، حكينا ونبهنا ملي بدات حرب ايران امريكا، قلنا راو كان يدخلوا اليمنيين على الخط فانه تتعقد برشا الوضعيه، لانه اليوم كي نحكيوا على هرمز وباب المندب نحكيوا على زوز اهم معابر تجاريه اقتصاديه في العالم. دونك اليوم كي تمسوا الزوز، تدخل الزوز في الخريطه، فانه تتمس الدنيا الكل. سيد عبد الله العبيدي كالعاده ينضم الناس، المحل السياسي الدبلوماسي السابق، ناخذ معها اكثر توضيحات. سيد عبد الله مساء النور، مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا، تحياتي لكم
0: ولمستمعينا. شاطرني الرئيس عبد الله، كنقولوا اكثر من اكثر المرات، كان مش اكثر مره وموافق التاريخ هذا اللي احنا عايشينه، تدخل الامور بعضها وتتعقد بطريقه كبيره. سي عبد الله، بالجبهات اللي الكل مالفين ومو مالفين، بجبهه اثنين كل مره تطلع لنا حرب في بلاصه، اليوم سخونه في البلاصه كل.
1: لانه لاول مره في تاريخ الحديث للعالم أنه تتشابك المصالح بهذه الدرجة المرتفعة من ناحية، وأثر العولمة اللي ربطت كل بداية كل يعني تركينا من تركن العالم بأماكن أخرى من ناحية، وتغيرت الموازين أثر نضوب يعني الموارد الطاقية اللي هي أساس كل شيء، اللي هي الشريان الأساسي للحياة على كوكب الأرض، وفي في في سياق الحرب على البقاء اللي مرتبطة بما يعني بما بقي من طاقة حفرية معناتها تحت الأرض، يعني لزينجي فوسيل، في انتظار التحول الطاقي اللي هو باش يعوض الطاقة هذه، وقاعدين نحكيوا على الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية إلى غير ذلك وأشياء أخرى وذكاء اصطناعي اللي هو بنفسه باش يغير الموازين عبر العالم في كل المجالات بما فيه الطاقة. فعلى هذا الأساس كل من يتحسس يعني موقع القادم مع أن يكون عليه موقع القادم، وما تحددش التحالفات، لذلك علاش الموازين يعني بين الآونة والأخرى تعاود تختل من جديد، لأنه الموازين كل يعني جهة وازنة يعني بعد على أثر بعض الأحداث تقول ما نجمش تكون الجهة هذه أو الجهة الأخرى يعني حليفي مثل ما كنت نتصور، وهكذا دوليك يعني هالاهتزاز واختلال التوازن هو اللي حطنا في الوضع اللي كنت فيه الأخ حمزة.
0: نعرفش لأول مرة ظهر لي معاك، مانيش عارف مين باش نبدا تلمو الواجهات برشا. خلينا نبداو دبلوماسيا قبل ما نحكيو على حروبات، لأنه تغني برشا حروبات المنطقة. خلينا نبداو دبلوماسيا، اليوم اللي صار في المغرب يخلي دائرة يخلي الرفض الشعبي يبدو لي يرتفع لي أول مرة. سي عبد الله، حدك تسمع الشعب المغربي في تصريحاته يكون مختلف تماما مع القياده، معناتها ويقول لك راه ما نحكيوش على فلسطين وما نتناقشوش على فلسطين، والناس هذو ما نحبوش نراوهم جمله. دونك اليوم قرار السلطه في المغرب برفع العلاقه ولا نقل العلاقه من مجرد مكتب اتصال الى مستوى سفاره وتبادل سفراء، يخلينا اليوم نتجه نحو تحركات احتجاجيه. اليوم الجبهه المغربيه لدعم فلسطين، منظمه التطبيع تستعد تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجيه كبيره في المغرب ايام 25 26 و27 سبتمبر القادم، وهذا ليعقد شوية الوضعية بين القيادة والشعب. سي عبد الله،
1: أنا نحب نذكره بحاجة قد يجهلها بعض مستمعينا، أن الشعب المغربي شعب مغاربي عربي أصيل. نذكره بحدث عند اغتيال الزعيم فرحات حشاد، قامت المغرب ولم تقعد، يعني يعني محتجة على فرنسا اللي كانت تحتل البلدين آنذاك. والمغاربة والعرب عموما الشعوب الكل عندهم روح الانتماء بحكم تاريخهم الطويل يعني تحت يافطة الإسلام والعروبة. يعني حتى إذا كان اختلفت العراق عندما ننظر عن قرب يعني تم شكون يقول كما زيغر، لكن الإسلام وحدهم تحت يافطة العروبة. وعلى هذا الأساس شفنا خصوصا الأحداث اللي قاعدة تحصل. نعرفوا الأمريكان والإسرائيليين ما يجيوش للمغرب والتيور بقى أخرى يعني بلاش برنامج، وبرنامجهم هما مثل ما هو شأن في أماكن أخرى اليوم الحديث على جربة، يعني يشريوا في الأراضي بآلاف الهكتارات في المغرب. وهذا ما شعر به يعني الشعب يعني الشعب المغربي. ونعرف ما ننساوش اللي الشعب المغربي عنده يعني نخب نتاعو اللي تفيقوا بخفايا الأمور الدقيقة حتى إذا كانت تغيب على مواطن عادي. يعني النخب تفيقوا وبدأ يشعر اللي بدأت يضيق الخناق يعني عليه اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. وبدأت الحكومة القائمة النظام القائم في المغرب يعني مصالحه و يعني التعاملات نتاعه مع الأغيار مع خارج المغرب أكثر من هو في المغرب. عندما يكون الحديث على بناء قاعدة يعني عملاقة على تخوم الحدود الجزائرية، عندما نعرف ما يحاك بالجزائر نظرا لما تختزنه من ثروات طبيعية، ما تختزنها يعني أعماق أرضها من ثروات طبيعية، اليوم يحكيه على الجزائر أن عندها أكبر مخزون من مناجم الحديد اللي هو ينجم يكون جزء من مستقبل الإنسانية. يحكيه على أفريقيا بالطبع، عندها الغاز عندها البترول، يعني كل ما تصبو إليه شعوب أخرى لاستقرارها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي رأيه ذلك موجود في الجزائر. ونعرفه كبر الجزائر يعني يعني مئات الالاف يعني ملايين من الكيلومترات المربع، وجاية في منطقة حساسة استراتيجية تنجم تدخل البحر الابيض المتوسط على اثنين. وهذاك علاش يعني ثم التحركات باتجاه حتى بلادنا بخصوص التحالفات. وعلى هذا الاساس الشعب المغربي فاهم الطرح، وخصوصا في الآونة الأخيرة الحكومة المغربية يعني بعد تقربها ولا في يعني في سياق تقربها مع إسرائيل ومع أمريكا فرضت قيود على تحرك الجزائريين والمغاربة بالاتجاهين، اتجاه الجزائر بالنسبة للمغاربة واتجاه الجزائريين بالنسبة للمغرب. يعني فرضت قيود، احنا نعرف اللي الحدود المغربية مسكرة يعني على الجزائريين والحدود المشتركة مسكرة على بعضهم بعض منذ عام 94. ورغم يعني التصريحات اللي أطلقها الرئيس تبون قال ما عندناش مشاكل مع المغرب كشعب ولا حتى كحكومة وكمملكة نجم نتفاوضوا، لكن المغرب تستنكر لأن عندها يعني ضغوطات من جهات أخرى، ما تنجمش يقع تبادل السفراء مع إسرائيل بدون ما تكون إسرائيل عندها رأي في أي تحرك مغربي باتجاه الدول المغاربية الأخرى أو اتجاه الدول العربية. وهذا بالطبع يجي في سياق عام أنه اليوم التصريحات العالمية شفنا نايب كويتي إيش حكاها على أموال العربية، تقريبا العرب بيختزنوا ربع أموال العالم اللي كيفاش وقع صرف الأموال. وهذا رجل رسمي للإتاحة في أنظمة مثل نظام العراق ونظام سوريا ونظام لبنان والحركات. واليوم الحديث يعني صراحة في وسائل الإعلام العربية عن أذرع إيران، وعندما نتحدث عن أذرع إيران هي حركات مقاومة تحب تحرر الوطن العربي وتحرر فلسطين، يحكيوا عليها بالفرنسوية يقول البروكسيم تاع إيران ولا أذرع إيران. يعني اليوم اللي يحب يحرر ولا يقوم بحركة مقاومة وطنية يعتبر من أذرع إيران ويعتبر من خايف. وهذا كيفاش انقلبت الأمور يعني والمفاهيم في هالمنطقة العربية. واليوم يخرجوا علينا كبار القوم مثل جاسم بن حرب وغيره يقول صرفنا مليارات، شفنا كيفاش بأي سرعة نهار نظام سوريا اللي كنا نعتقده هو كذلك كان نظام عتيد ودام إلى عشرات السنين، كيفاش انهار في بضعة أيام لأنه الأموال العربية والخارجية بصفة خاصة يعني تثبت بالمليارات على الجنرالات بتاع الجيش السوري وعلى بعض مسؤولين ما فيهم كبار مسؤولين لبنانيين لبيع القضية مثل ما هو شأن. جنرال ولد وزير دفاع سابق باش انحاز للقوى يعني المعادية وهجر إلى أوروبا فرنسا بالتحديد يقيم فيها وتقاضى مثل ما وقع الأعلان عليه هو وزملائه من جنرالات آخرين وكبار عسكريين مئات الملايين وحتى المليارات كان الحديث باش يبيعوا القضية ويخونوا النظام تاعهم ويكونوا بلادهم.
0: واضح.
1: نعرف وش صاير اليوم، نعرف وش صاير اليوم في سوريا من ناحية إسرائيل كيفاش تدخل تتعمق في التراب السوري وكيفاش اختلت الموازين وبداوا يحكيوا على دولة درزية ودولة كذا ودولة كذا.
0: على الصراع شد بين اليمن والسعودية والحوثيين تقريبا لخبطوا حسابات الناس كلها لأنه ما كانوش يتصوروا خاصة كي نحكيوا اليوم الصهاينة ما كانوش يتصوروا أنهم عندهم القدرة على غلق ممر ولا مضيق باب المندب ولهنا ولينا نحكيوا على مشكلة كبيرة ليهم والسعودية ومنطقة لكن ليهم هم زادة كيف كيف لأنه اليوم كلفة المواجهة بين الزوز دول باش تمتد للاقتصاد العالمي. سي عبدالله،
1: لا كانوا يتصوروا الشعب احنا ننساه انه الحرب هذه قائمه منذ ستينات القرن الماضي ونعرف اللي في وقت من الاوقات مصر كان عندها 70,000 جندي في اليمن وربما هذا سبب من اسباب خسارتها حرب بتاع 67 حرب الست ايام من ناحيه ومن ناحيه ثانيه كانت تحكمها شيخ امام يقول وقتها وانقسمت على يمنين ونعرف اللي توا سنين التالي بعض سنوات التالي شكلت العربية السعودية وتم حاجة بربي ينسوها بعضنا حتى تونس ترى انضمت بالحلف وقت الباجي قايد سبجي وقال احنا عندنا شي عسكر ما انضمينا وذلك هو طريقة سورية.
0: ما كانوش يتصوروا انها تكون عندها القدرة متاع تسيطر على المضيق بطريقة ذي يقول لك ضربتين تمشي على روحها بريتو جامعة
1: على خاطر كانوا يعني معتمدين على امريكا هو مش ضربتين تمشي على روحها لانه اليمن هو الشعب لاران بصبا وتاريخها كبير هو الشعب الوحيد اللي يعتد به أولا المساحة الأرض بتاعه قد فرنسا وعنده شيء 50 مليون وشعب متمكن من بعض التقنيات شعب ينجم يقلب لك كلاشنكوف ولا يقلب لك اللي تحتمتي يعني عندهم يملكوا صناعة يملكوا تقنيات المياه التحكم في تعبئة المياه المعمار زي ده كيف نشوفوا التيارة بتاعهم منذ قرون كيفاش يعني الشعب تقريبا وشعب منفتح مش شعب بدوي بالمعنى التقليدي العربي في صحراء منفتح على البحر احنا نعرفوا اللي سموها دير لاكوت دي بيرات غادي في المنطقه هذيك نعرفوا اليمن شعب يعني الساحل نتاعو يعد مئات الكيلومترات بحيث يتاجر معنا اذا كانوا وصلوا العرب حتى الى مدغشقر يعني في التاريخ وطنجانيقة الى غير ذلك الفضل فيه يرجع اليمن لأنه اليمن عندها حرارة كيف كما قلنا الآن بسبع الناس تعرف التاريخ هذا لكن ما كانوش يتصوروا اللي الأمور يقع تنظيمها لأنه يعني كما قلت لك دامت إلى يعني مدة سنوات الحلف الثلاثين يبولوا من أفريقيا مسلمين يبولوا بحيث ما كانوش يتصوروا اللي الأمور تقع تنظيمها بالطريقة هذه اللي يولي اليمن عنده زد إمكانيات استثنائية ويمد الجسور مع امبراطورية قديمة الامبراطورية الفارسية اللي هي دولة اللي عندها تقاليد وعندها جذور إلى غير ذلك ويتحكم احنا قلنا في عدة مناسبات في حديثنا من هذا المنبر انه العملية تنحصر في قطبين منابع الطاقة ومسالك يعني توزيعها يعني المضيقات ولا المسالك توزيعها ولا القنوات نتاعها وشفنا انه اليمن مزايا مثل ما هو شان بالنسبه لايران مزايا الجغرافيا وضعته في مواقع بشيء من الامكانيات ينجم يخنق المسالك هذه ويضايق اعداءه واعداء بقيه العرب اذا ما استثنينا الانظمه لانه اتخاذ السلطه على الانظمه على الاقل نقوله وبعض الشعوب يعني يجعلنا نعيش هالوضع هذا لكن قلب الموازين اليمن بتحالفه مع ايران وبتمكنه على خاطر ما يكفيش انك تعطي المجموعة تعطيها بعض الإمكانيات، لازم عندها شكون يصلبها أنه نجم يتصرف في الإمكانيات هذه.
2: واضح
1: مثل ما هو شان، مثل ما هو شان بالنسبة لإيران، يعني إمكانياتها ما تكفيش إذا كان معش عنده الشعب. وإحنا نحب نذكره بحاجة بربي المستمعين قريب علينا في بعض الأحيان، أنه إيران من أعرف الناس بما يدور وكيفية اشتغال نظام إسرائيل وأمريكا، لأنه إيران لمدة طويلة، لمدة عقود زمن الشاه وما قبله، يعني كانوا من أكبر حلفاء إسرائيل وأمريكا، يعرفون كيفاش يشتغلوا. والناس اللي كانوا يتعاملوا في مواقع القيادة زمانها ما انبثوش بالكامل، فيهم بضعة مئات الآلاف اللي يعني انضموا للنظام الجديد وقاعدين بالطبع يشتغلوا في مواقع متاع قيادة وقرار
0: وعملية. الرؤية مازالت منعدمة تقريبا القدام، كي تخزر بين اليمن والسعودية مازال حتى شيء ما هو واضح. أقول تشم تكون فترة وتبرد سي عبد الله، لكن نراو في أنه التصعيد بالعكس ماشي ويزيد ونراو في
1: لا ما هيش باش تبرد، لا ما هيش بنجم نقولوا ما هيش باش تبرد. علاش؟ لأنه قبل كانت القواعد الأمريكية عبر مناطق الخليج ما فيها السعودية هي اللي كانت تخوف، كانت ما يسمى بالباراتونير اللي تحيد الصواعق. اليوم ولات تجلب الصواعق وما عادش عندها الطاقه لتحييدها. احنا شفنا حتى امريكا بنفسها قواعدها، وشفنا ما تولى المئات من الجنود في قواعدها، بحيث كانوا يحتميوا بالسعوديه وكانوا اقوياء ولا عندهم فكره القوه انطلاقا من تحالفهم مع الولايات المتحده. لكن شفنا امريكا ما عادش نجم تحميهم، ما عادش نجم تحمي حتى قواعدها هي.
0: واضح في اوروبا الوضع ما يقلش تعقيد، سورتو الملف هذا لازم نركزوا فيه برشا، لانه اليوم الناس الكل والعالم الكل يترقب في رده فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
1: فلاديمير بوتين مداهم والامور واضحه بالنسبه لي، قال لك عالم بلا شروط ما نجمش يكون موجود من ناحيه. ونذكروا مستمعينا انه اكبر قوه، وهذا ما يستغرب منه بعضهم، اكبر قوه نوويه في العالم هي روسيا، عندها 32 الف راس نووي من ناحيه، عندها مرتين مساحة قد أوروبا 17 مليون كيلومتر مربع، وعندها جميع الموارد يعني من غاز وبترول إلى غير ذلك. كل توفقت أمريكا لدق السين بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، اللي المنطق يقول مثل ما قالوا دوغول، عنده عبارة مشهورة جدا يقول أوروبا من من من الأطلسي إلى جبال الأورال اللي هي موجودة في روسيا. ونعرفه عندما دق السفين مثل ما كان الشأن بعد الحرب العالمية الثانية، اللي أمريكا تمعشت من أوروبا لمدة 70 سنة بعد ما انهارت ألمانيا، المرة هذه يعني قصفوا القنوات اللي تربط روسيا بأوروبا وخصوصا ألمانيا اللي كانت تقتني ما يفوق 42% من مواردها الطاقية من عند روسيا، غاز وبترول، وأصبحوا يبيعوا في مواردهم هما 4 مرات أضعاف ما كانت تقتني، ما كان الثمن اللي كانت تقتني به اوروبا والغاليه من موارد طاقيه من روسيا 4 مرات. واليوم نعرفوا اللي اوروبا في ازمه اقتصاديه خانقه كبيره اكثر من الازمه العسكريه هذه. وحتى التصريحات اليوم في المانيا، اهتز موقع المستشار الحالي ميرتس، فريدريش ميرتس، على خاطر ما حسب الالمان وحسب الخبراء وحسب ما يعني تبادر به بعض الأوساط القيادية في الرأي العام الألماني، مو فاهم حتى شيء، رجل اقتصاد ومالية، وفي الأمور العسكرية كان يحب يجر ألمانيا، وقامت برشا حركات اليوم في ألمانيا ضده، ولا أدل على ذلك من النتائج الأخيرة اللي وقعت في ساكسن أنهالت، يعني مقاطعة دولة نعرفه ألمانيا هي دولة اتحادية فيها 16 دولة، في دولة منهم الانتخابات يعني خذوها البديل في ألمانيا يسميوها الألتيرناتيف بول الألماني، اللي هما معناتها ينهارموا في سبيل يعني مد الجسور مع سوريا مع روسيا، بحيث الأمور مرشحة لانقلابات يعني غريبة.
0: الحل العسكري مطروح ولا مستبعد بالنسبة ليك؟
1: ما فاتكش.
0: الحل العسكري مطروح ولا مستبعد بالنسبة ليك؟
1: لا مستبعد، لأنه قال لهم سيرجي لافروف مؤخرا وقال لهم بوتين إذا كان بيشتقى حرب بيناتها راهي ما يش مش دنيا، وهذا دليل واضح. أنا حتى أذكر موضوع بسيط هو مدني، لأنه أوروبا عندما وقع العتب في مولد الكهربائي الذري بتاع تشيرنوبيل الغبرة الذرية وصلت حتى لستراسبور وحتى يعني لشرق فرنسا. بحيث ما نجموش يلعبوا مع روسيا مثل ما أشرنا له بإمكانياتها الكبيرة بتقنياتها العسكرية. هي اليوم روسيا تحارب فيهم كل روفي
0: وكرانيا. ولا جيتش أقول لك معناتها عبارة هما ما همش قاعدين ريالمو في صراع عسكري واضح، لكن هما قاعدين كلها وراء أوكرانيا وكلها يدعموا في أوكرانيا. وكان البارح ضربت العمق الروسي البارح راه في قلب موسكو ضربت معناتها
1: ضربت في عمق ما أدوما حالات. شوف يلزم نذكروا أنه الحرب الحقيقية ما تنجم تكون كان برية، وذلك علاش أمريكا عاجزة في إيران ما تنجم تقوم بالقدمة حد عمرها ما حرب ما وقعها الانتصار فيها بالجيش البحرية، أو إذا كان ما تماش هذيك يسميوها لا بوليتيك لا كانونيات يعني البحرية ولا بالجو. هو جيش البر، هو جيش البر اللي به الفائدة. ونعرف الأركان مثلا اليوم 20 جنرال استقال ورئيس أركان جيش البر استقال، يعني ما هوش موافقين. واليوم أمريكا يقولونها للمؤسسات يعني نذكر مستمعينا أنه أمريكا والبلدان هذه ما يحكمش فيها راجل ولا مجموعة،
0: واضح
1: مؤسسات. والجيش الأمريكي قال لترامب اللي راه هذا ما يعني المشروع نتاعك غير قابل للإنجاز
0: للتنفيذ. ولا دونك زوز
1: مؤسسات وتو بدات الأمور تظهر بأكثر وضوح، لأنه خلنا بضعة أسابيع على 3 نوفمبر تاريخ
0: هاني جيك خليلي لحظة بركة الانتخابات النصفية، خليني آخر موضوع باش نختمو بيه. أما جوست الموضوع اللي قبله سي عبدالله، اليوم الاثنين دوك نهار الأربعاء إن شاء الله يخلط الرئيس الصيني شي جي بانج الأمريكا بدعوة من ترامب، دونك قمة أمريكية صينية قعدنا برشا نستناو فيها، خاصة بعد الصراع الأخير اللي صار بيناتهم والصراع سورتو الجمركي والعقوبات. أون توكا التيتر نتاع زيارة الرئيس الصيني لأمريكا تلبية لدعوة دونالد ترامب هي النزاع التجاري والصراع التجاري بصفة عامة والذكاء الاصطناعي. لكن شو اللي في الكواليس يا عبد الله؟
1: في الكواليس أمر بسيط جدا. اليوم باش نعطيه رقم، الصين مستثمرة وعندها إمكانيات في أمريكا ب 1300 مليار دولار، قاعدة تتخلص منهم بسرعة ضوئية، باعت منهم 700 مليار دولار.
0: قاعدة تخرج معناتها
1: قال حب يخرج من غادي. من ناحية هو قبوله للزيارة هو انتصار للصين اليوم في ظرف كيف هذا، من ناحية. ومن ناحية ثانية نحب نذكر مستمعينا اللي ما تجيش البالهم الحكاية هذه، أنه المخزون ذخائر وصواريخ اعتراضية الكل يعني انضب في أمريكا، وفتح تحقيق عندما بعض العسكريين وبعض الجهات المسؤولة سربت الأمور هذه. ترامب كلف لجنة باش تحقق شكون سرب الأمور هذه، لأنه اللي الشيء اللي يباغت ويباهت نقوله بلغتنا الدارجة، أنه قطاع الغيار بتاع الصواريخ هذه الكل اللي جزء منها يصنع في أمريكا الكل يجي من الصين، والصين تمتنع اليوم باش تعطي القطاع الغيار باش يحاربوا بها إيران اللي هي حليفة، لأنه بترول إيران وبترول البلقاء جزء كبير منه يعني 20%
0: يعني
1: تقريبا
0: ماشي للصين. يعني اذا فهمي مليح التهور نتاع ترامب دوب مخلط للسلطه رصات له توي صاي يحب يصلحه معناتها
1: بيحاول. انا ما عادش نجم، لانه اليوم شوف نحب نذكروا معطيات يعني موضوعيه مش مجرد انطباعات. يعني اليوم التضخم بلغ اقصاه، اليوم الجالون يعني 3 لتروات اقل شويه من 4 لتروات الجالون في امريكا وصل ال 6 دولارات اليوم، 6 دولارات فاصل 5 اليوم. التضخم المالي بلغ اوجه، واليوم البنك الفيد يسميوه في امريكا البنك المركزي نتاعهم رفع في سعر الفائده، يعني عكس تعليمات مش تعليمات خاطر ما نجمش اعطي تعليمات في المجال هذا عكس ما كان يريده ترامب، لأنه بضعة أيام قبل الانتخابات الإعلان على الترفيع في سعر الفائدة هو تقريب المساهمة في هزيمة حزب الجمهوريين برأسه سي ترامب اليوم يعني في الانتخابات الجاية اللي تدور في 3 نوفمبر القادم، بحيث المؤشرات الكل متاع الاقتصاد ومتاع الجيش ومتاع الأمريكان كلها يعني في هابطة يعني في الحضيض. وهذاك علاش التكهنات تقديرات انه باش الحزب باش يخسر وبمجرد ما يجي 3 نوفمبر ويقع الإعلان عن النتائج يعني يتحول ترامب و يعني السلطة بتاعه إلى جثة هامدة ما عادش عنده حتى تأثير في السياسة الأمريكية والدولية.
0: دونك نتجه نحو لقاء حسب ما فهمت منك سي عبد الله باش يكون القوة فيه للصين ماهوش لأمريكا. ولو انه فما قراءة تقول انه كان نمشوا في فرضية انت اللي تحكي فيه ما انت انه الصين هي بلغتنا اللي في موقع القوة كان يجب يرفض الطلب بالزيارة
1: اليوم للرئيس للصين. هو شوف الصين نعرفوها منذ مدة طويلة منذ اواخر الستينات واليوم ما تحبش تلعب دور العملاق يعني الفي بروفيل با كما يقولوا بالفرنسيس هي تو في الآونة الأخيرة ونقول لك علاش يستدعيها ترامب وتمشي باش تسمع في الآونة الأخيرة السنوات الأخيرة شغلت ثلاثة عاملات طائرات وثلاثة عاملات طائرات هو سلاح هجومي ونعرف وتحركت في الخليج وفي البحر الأبيض المتوسط ثلاثة عاملات طائرات ما كانتش الصين قبل تخرج من حدودها اليوم بدأت تتحرك في الاتجاه هذا ونعرفوا انه اكتسحت كل احنا نعرفوا جامعة تونس بركة من حافلات نقل في السياره وجينا يعني قاطرات الى غير ذلك اليوم هذا تونس الصغيرة
0: هي عملاق ما بتحبش تظهر في ثوب العملاق
1: البجلة بالنتيجة يعني
0: دونك قبل الانتخابات النصفيه وفرضيه كبيره لعزل الرئيس الامريكي يقول لك لانه الناس كل متوقع له
1: شخص في حتى شك هو جماعته يحبوا يعزلوا جماعته يحبوا يتخلصوا منه حتى الناس أددهم هو لانه عنده خاطر في امريكا ما عندهمش احزاب بالمفهوم اللي نعرفوه احنا ما عندهمش شعب ودوائر الى غير ذلك عندهم ما يسمى بالكونفنس اللقاء يقع وعندهم اقطار وديزاجونس ديبليسيتي هي اللي تتولى الحملات الانتخابية واللي يصور أكثر فلوس هو اللي يربح اللي يدبر يعني لما أكثر فلوس وهو هدد بعض النواب قالوا ما تجيوا معي قالوا لا أنا جاي معك وتنجم يعني تخذلنا وما تعطيناش فلوس أنا ما جايين معك لأنه مصلحة أمريكا تقتضي أنه نعترضوا سياستك الرعناء هذه
0: كل شيء ممكن مات كل الفرضيات ممكن بالضبط انا قاعدين نتابع ونشوفوا وين باش تمشي الامور. ميرسي بوكو يعطيك صحه سي عبد الله. شكر كبير للسيد عبد الله العبيدي محلل سياسي دبلوماسي السابق. قاعدين نتابع معه الوضع ديما نقولوا شو ربي يحمي بلادنا يحمي المسلمين الناس الكل الانسانيه جماعه خاطر حروبات معنا ما حد ما يتمنى فينا الحروبات وان شاء الله ديما الناس الكل تكون بصحه جيده. هكا نوصل الاخر لازم لليوم كالعاده تفاعل يكون على الباج نتاعنا اكسجين في اكسجين تويزي تلقاو كل المداخلات تجمو تطلبوا لها التليفون على 31 10 80 90. تحية للكيب الكل عبير في الإخراج عزيز في الإخراج الرقمي تحية لياس الملك وريحة في تسيق مكالمة لاتيفير فجندوبي في رئيس تحرير حمزة تايشي معكم كوتي ميكرو تلقى غدوة في موعد جديد كالعادة بارتي المساء شيء طيب للشيء

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد دار كبيرة. معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 لـ6 سنين، من 6 لـ10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمونتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57 039 00 00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يومياً من 10 متاع الصباح لـ 7.5 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلة العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
6: وإلا كلمونا على 98 118 231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وأضمن بلاستك.

عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غار الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيو بور كسكروت البلا بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900 الكرومة ب 32 دينار و900 الفكرة ب 35 دينار و900 أما الصدرة المرقز الهومبرغر والبروشيت الكل على 28 دينار و900 مالا كانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاء وزاليس ماركت مدخل العالية مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بي و ايبيلاسيون فيزاج اي كور.
3: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066 والا 50 30 30 99. إيكول نزهة تعلم أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: عد الموجة على 90 ميجا هرتز.
1: اصنيعي وتعب على الضمان
2: مع تبي ام مغراوي تهنى وطمان.
1: مع تبي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون إدغا فاسيال مكياج إيشينيون كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
4: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة أحلى الخامات أجود الأقمشة اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلا كلمونا على 29 042 249 وإلا 21 443 055.
5: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة
6: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض أسيورانس غروب وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379 وإلا 57 091 064 وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
7: ألو
8: ألو صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
8: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
7: أما منين نبدأ؟
8: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
9: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح. للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بيع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
10: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
11: سيب الكل وخليك على 90،
12: خليك على 90.
13: في بالك، في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، لأصفر الرمل لأخضر الجبل، لأحمر غالي دم لليتها وسيدها الفحل.

0: بالصوت العالي.
1: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع الصباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
2: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
3: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
2: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
2: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
4: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 إلى 6 سنين، من 6 إلى 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58 123 ألف، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزر ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
5: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمون أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57 039 30 000.
6: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يومياً من 10 متاع الصباح لـ 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
7: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
8: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
7: اترفقكم في رحلة العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232،
7: وإلا كلمونا على 98 118 231.
0: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة،
1: صيف على الموجة. تحية كبيرة لكم انتم ناسكم وما قاعدين تسمعوا فينا. مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا مع جديد من برنامجكم صيف على الموجة. تحيتنا كل حد قاعد يسمع فينا بعد الموجتو على موجتنا. دونك كالعادة والعويد حاضرين معكم بمختلف الفقرات الموسيقية، زادة كيف كيف لانفورماسيون لاكتواليتي، كل شيء تلقاوه موجود معنا. وعليكم كان عادلوا الموج علينا وتسمعونا. سلموا برشا للناس اللي قاعدة تسمع فينا في كرهبها. تحية كبيرة لكم وما انتم موجودين. عودا على بدء، فرحانة برشا تكون حاضرة معي زميلتي في البلاتو رانيا الترابلسي. كما قلت عودا على بدء، بدينا مع بعضنا صيف على الموجة وفي آخر أيامات الميسيون. دونك هنا موجودين في إيديسيون مختلفة شوية من صيف على الموجة، مش بحر ومش جو آخر.
0: أهلا وسهلا نور عواطف، تحية ليك، تحية سيدة المستمعين. دونك وين ما انتم قاعدين تسمعوا فيا، إن شاء الله يا ربي تكونوا في خير وصحة وعافية، وبداية أسبوع موفقة للجميع. طقس
1: مش واضح، مش مفهوم، كان فما ارتفاع في درجة الحرارة اليوم،
0: لكن في بعض الولايات فما أمطار الحقيقة، أمطار خير. إن شاء الله تكون أمطار خير علينا، لكن زيدا ما ننساوش وقت وقاية باش نتفقدوا
1: هو المحل من قبل
0: بكري، لكن إن شاء الله يا ربي تتعدى على خير وما نشوفوش أضرار كما اللي صار الحقيقة في المطر الأخرانية بتاع الأسبوع اللي فارت، اللي الحقيقة ورات برشا عيوب ورات برشا حاجات الحقيقة على البنية التحتية متاعنا. إن شاء الله يديركوا الوضع نظرا وأنه راي الأمطار باش تقعد تقريبا في فترة وتعاود ترجع إن شاء الله تتعدى على خير ويكون سدا موسم شتوي. حاضرين باش أنه اليوم نستقبلوه
1: أكيد جوستومون. هو الحقيقة أنا ما يعني بخيفو نعملوا تحضيرات باهية من قبل، ولكن مالوغوزمون ما شفناش التحضيرات هذيا. عنا خبراء، عنا علماء اليوم يحذروا من المخاوف نتاع التساقطات نتاع الامطار. سورتو احنا تحدثنا، كانت تفكر في صيف على الموجه، قلنا انه راو فما حديث انه فما امطار في شهر سبتمبر، ولكن مالوغوزمون ما حضرناش رواحنا رانيا اليوم للامطار، وشفنا المشاهد هذيك المؤلمه والقاسيه. النقطه اللي ربما نطرحوها هي الى متى باش نقعدوا ما نحضروش في كل مناسبة تصير، سواء غسالة النوادر، الأمطار، التغيرات المناخية، الصيف، ارتفاع درجة الحرارة، إلى متى باش نقعدوا مانيش محضرين مانيش عاملين خطوات استباقية باش نمنعوا شوية البلاد وما نشوفوش المناظر هذيك المؤسفة يا رانيا.
0: هو الحقيقة راهو للأمانة هذا احنا كلام قلناه وعودناه في عديد المناسبات، سواء في اللازم لازم قبل في الدورية في برشا برامج. قلنا وأنه راهو اليوم البنية التحتية متاعنا لازمها ديما تكون فما انترتيان، ديما فما متابعة. راهو اليوم كل مسؤول يتحمل مسؤوليته في المتابعة، راهو مش لتسال الله نجي نقول لجنة مجابهة الكوارث انعقدت في انعقاد دائم، راهو مش هذاك هو اللي باش تمنع بيه الناس ولا باش تمنع بيه البلاد ولا الوضع متاع الرقرات متاعنا. راهو اليوم إذا كان تحكي أنت على تقول مثلا شفنا نحن في أوت، ظهر لي كلكم تبعتوا وانت بيدك شفتها عواطف، شفنا في أوت في أواخر شهر أوت ولا في وسط شهر أوت، وقت اللي يهبطونا البلديات على تنظيف الرقارات في وسط البلاد. التنظيف شنو هو؟ يخيموا هزين من الفوق هذاك اللي قاعد موجود كثرفة الوسخ، الدبابز، كويغت، كيسين اللي هو البلاستيك وكهو. أما راهو الأصل الأصيل هذا ديما نقولوا ونعاودوا أنا هو الداخل.
1: أكيد
0: راهو كي تحفر أنت الداخل تلقى راهو كوارث. راهو وصلنا شفنا تصاور احنا في تونس في بعض الولايات راهو مخرجين جريري من وسط الرقارات، مخرجين حيوانات ميتة في وسط الرقارات، مخرجين قطايع متاع فريجيداريت متاع. راهو اليوم مؤسف اللي قاعدين نشوفوا فيه، لكن اليوم وين المسؤول؟ وين المسؤولين بصفة عامة، المسؤولين في الوزارات الكل؟ راهو اليوم راهو احنا مشكلتنا انه الاستباق متاعنا هو في لحظة في لحظتها مانيش نستبقوا قبل باربع وخمسة وستة شهور نحضر واحد. احنا ما كملنا سيزون ذي متاع شتاء نهارتها نبداو نخدموا نحضر واحنا اللي من بعد. احنا ليه الحقيقة كل فصل وكل وقت نخدموا له في وقته. وان شاء الله يديركم، وان شاء الله تكون ديما فما رؤية وفما حاجة استراتيجية يخدموا عليها القدام. رغم أنه ممكن يقول عندي برنامج استراتيجية لحمارة النظافة ولتنظيف البلوعات 2000 وما نعرفش 2030 ولا 2035 هي انت سمح لي جي 2030 تخدم له. رغم إذا كان نحكيه على تبديل مثلا عرقرات وكذير ونحكيه على بلد كم لازم هتعاود لنسترتيجية ومتاحة الكل على خطر اليوم راهي ذيك الوضعية متاحة مهترقة رغم ننساوش من الاستعمار وهي ذيك معمولة حتى يتبدل ما تبدلوش حاجة كبيرة
1: وكل سيزون تقعد تعاود في نفس الكلام وتلقى حتى نتيجة. معناها ذاتس واي اليوم نفهموا علاش احنا قاعدين نعانيو وقاعدين نشوفوا في نفس المشاهد ونفس الصور مالوغوزمون كل يوم في نفس الإطار في نفس اللي قاعدين نحكيو فيه. نحكيو على بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه انقطاع في 4 ولايات كبرى يا رانيا انقطاع في الماء الصالح للشراب دونك اثر تسجيل عطب فجئي على قناة الجلب الرئيسية قطر 600 مليمتر باش تسجل اضطرابات وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشراب ابتداء من منتصف النهار من اليوم بعدة مناطق نحكيو على القيروان سوسة المستير المهدية دونك 4 ولايات كبيرة تقريبا كلها باش يصير فيها خلينا نقولوا احنا وان صح التعبير او ان صح استعمال المصطلح شلال كامل دونك تشمل الانقطاعات ولايات القيروان معتمدية القيروان الشمالية لحوام المد والغابات دونك ولاية سوسة تقريبا عدد كبير برشا من المعتمديات مستير زادة كيف كيف دونك في الإطار هذه الشركة قالت أنه من المنتظر استئناف التزويد بالماء بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 8 صباحا من يوم الأربعاء 23 سبتمبر بعد الانتهاء من أشغال الإصلاح متاع العطب اللي باش تواصل على مدار الساعة. زادة كيف كيف الخلل هذي عشناه في ولاية بنزرت تقريبا برشا معتمدية الفترة الفارتة عاشت على وقع انقطاع الماء الصالح للشراب برشا أعطاب وأعطال كبيرة برشا تستحق إصلاحات على مستوى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه اليوم بحاجة للإصلاح وهذا يتكلف برشا على الثروة الوطنية والمجموعة الوطنية رانيا.
0: إليك ما تنسيش نحن على طول العام أنا قاعدين عنا ثروة مائية قاعدين نخسروا فيها عنا برشا فويتات في البلاد تقعد بالعوام وبالسنين وبالأشهر وهي تلقاها مسايبة وقاعدة تفيح هكيك الماء ماشي خسارة عكس ذاك اللي عنا برشا معتمديات أخرى ولا ولايات أخرى ما عندهاش الماء. لكن اليوم احنا وين من هذا الكل؟ احنا اليوم ديما كيما لو في الـ في الـ في الشتير نتفكروا احنا باش نصلحوا وقت اللي تصير يصير العطب بمعنى الخزان الكبير اللي صار فيه ما صارش فيه وتعمناه زاده ما صارتش زاده في الصيف ما صارتش زاده في تينج وقت اللي تفلق الواحد الكبير عمناول وقعدنا درا قداش من نهار وتقريبا الماء ما فماش على معتمدية تينجا
1: والاشغال
0: منزل بنجيبه الاشغال مخدومه ليل ونهار ما صارش في نفس البلاصه اللي صار فيها زاده سنين في تذكريه وبنفس المشكل قاعد يتكرر ويتعاود. لكن احنا وين في هذا الكل مساده المسؤولين في الشركة التونسية
1: للاستغلال وتوزيع
0: المياه مش موجود عبارة وكأنه أنت عايش في بلاد المسؤول متاعها يتفكر أنه بش يصلح وإلا بش يمشي يتفقد كانت لي تصلح نورمال ما هو من المفروض ومن الأجدر احنا مودخين على موسم صيفي هو ديما التزويد في الشتاء ديما ماهوش كما في الصيف
1: أكيد
0: في الصيف تكثر أكثر وتولي الطلب أكثر أين نمشي نتفقد قبل ما ينطلق الموسم الصيفي نمشي نعمل كنترول نشوف شنو الإخلالات اللي عندي شنو ما الحاجات اللي لازمها تتصلح أنا ماني صلحت عمني وقت اللي صار البان الكبير هي نقف حد الترقيع هذيك نورمال مو بعد شهر من هذيك نعمل أبيل دوفر ونحاول لنستراتيجية كاملة نصلح هي احنا فين في هذا الكل
1: اكيد برشا استعدادات سواء
0: ما نحبش اللي نفس
1: موسم الامطار ولا الصيف
0: ونفس العطب اللي قاعد يصير في نفس البلاصه كل عام تقريبا
1: خاطر يبدو لي الاصلاحات تكون ترقيعيه هات تعطينا نعدي
0: كامله مش بالترقيع
1: فهمت هات تعطينا نعدي
0: حتى الحفره نوصلوا كي تقعد بالسنين وهي موجوده الحفره نقولوا له ماك تسمعني انا ساعات نقول نقول لهم جربي رقعوها حطوا فيها تشيشه يعني حجر هكا وصبتوها وخلت تعدى ما قلتلكش اش نعمل خاطر نعرف اللي فما لابيل دوفر باش يصير باش يقعد سنين واكبر دليل اللي قاعدين نشوف فيه
1: اكيد اكيد ما في البيروقراطيه اليوم والاوراق اللي تقعد تستنى بالحق انا نشوف قاعده نشوف دغنيغمو رانيا في حاجه جديده ان المواطن هو اللي ولا يصلح
0: المواطن هو اللي البادر لكن اليوم قديش منه المواطن
1: اي مؤخرا مثلا فما بيست كامله عملوها مواطنين خدموها فما زاد السور كامل طايح بناوها المواطنين اليوم وكان المواطن ايس من الدوله كانها ميساج يوصلوا انه المواطن وقت اللي راه فما تاخير على مستوى الردود يمشي المواطن هو اللي صالح خاطر يلقى روحه ولا يتشاركوا المواطنين ويخدموها هي اللي هي تقعد ما مانيش نحكيو على حاجه مخدومه بالقدام مانيش نحكيو على حاجه مخدومه بمعايير فنيه دونك هذا
0: المشكل
1: هو
0: احنا راهو للامانه قاعدين نعيشوا في ازمه ثقه المواطن والمسؤول. عندنا سنين من اللي قلنا الكلمة ذي وما زالت متواصلة نظرا وإنه حتى كيصير مثلا تصير بام في حاجة ولا يصير هكا تكسيرة في في في المية كشفت أنت أكبر ذي المية من نص الليل وهو يفيع يجبد وإحنا البلاغ هبط الثمانية متى وثمانية ونص متى الصباح اللي راو فما مشكل متى مية والمية مقصوص من نص الليل كيفيه
1: That's it. Oui. هذا هو اللي اليوم بالحق يعمق الأزمة، مشكل في الكوميونيكاسيون، مشكل زادة في البريفونسيون، مشكل اليوم إنه إحنا ما عندناش استراتيجية وطنية كاملة نخدم عليها على مستوى المشاكل اللي قاعدين نعيشوا فيها في تونس اليوم. لما من طوى نبدأ نحضروا للصيف بتاع عام 2027 ناخذوا بعين الاعتبار مشكل على مستوى الإخلالات اللي صارت في العام هذا صيف 2026. ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة، برشا فقرات تستنى فيكم اليوم في برنامجكم صيف على موجة، برشا نقاط إن شاء الله نطرحوها معكم. مالك وكان تعدوا الموجة علينا وتسمعونا، تسيسوا رواحكم واحدة واحدة. السلامات للجميع.

0: هلا هلا بابا، شني أحوالك؟ شبيه وجهك مش عاجبني، لاباس؟
1: لاباس، كان خلتني دبوسة الغاز.
0: اشبيها دبوسة الغاز؟
1: أمك وفات عليها دبوسة الغاز وهي تدوش، كملت البرد، هاوكا مرضت.
0: وأنت بابا علاش ما تركبش السخان الشمسي وترتاح منها دبوسة الغاز؟
1: يا أخي بلاش هو السخان الشمسي؟
0: مش بلاش، أما الدولة تعطيك منحة كي تاخذ السخان وتقسطك البقية على 5 سنين على فاتورة ستيك.
1: والتركيب؟
0: تيل كله داخل في الحسبة، يجيك مختص من عند واحد من المزودين اللي معتمدتهم وكالة التحكم في الطاقة، يركب ويجرب، وأمورك مريقلة، يا سيدي وما تدفع حتى من الليل.
2: كي تشري السخان الشمسي، صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاك على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
3: للمزيد من المعلومات، زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. اكاديميه الحلاقه والتجميل العصري بوشوشه بن احمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدوره سبتمبر 2026. حلاقه الرجال العصريه كولوراسيون استيتيك، حلاقه وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمده 6 اشهر باحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبه: انجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، ادغا فاسيال، مكياج ايشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الاساسي للمبتدئين الى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوه محسوبه باش تقربك اكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
7: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
8: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
9: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات، من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
10: ألو
11: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
10: شكون معايا؟
11: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقولك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
10: أما منين نبدأ؟
6: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
12: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زيدة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

0: معكم وما نخليكمش وحدكم ونخليكم زادة مع ستريس، خاصة خطر اليوم الحقيقة بعد العودة متاع السيونس أونيك الحقيقة اليوم تخلي برشا ستريس، الضغط برشا، ربيت بيوت اليوم ولا اللي يخدموا خاصة زادة اللي متزوجته يخدموا يخموا شنو بشي طيبوا عشي شنو بشي يعملوا. دونك هذا هو الحقيقة الموضوع اللي تقريبا نخموا فيه زادة كيف كيف رجالي وكان يخموا شنو بش نقضي شنو بش بش نعمل شنو نقصني في الدار. دونك إن شاء الله ربي يعين الناس الكل، شاء الله ربي معكم. فوالا دونك رانيا ديما نبداو بالاكتواليتي في الجهه نتاعنا، واكيد احنا ديما نقعدوا في متابعه لمختلف التطورات في ولايه بنزرت ومختلف معتمديتها. شنو عنا جديد
1: بالنسبة لليوم؟ باش نحكي ونتطرق لموضوع مهم أنا كنت حكيت فيه نهار تقريبا مع زمن مع العودة المدرسية، اللي هو متمثل في تفكيك عصابة مختصة في سرقة الدراجة النارية بين معتمدي راس جبل عالية غار الملح رفراف منزل جميل، هذوما المناطق اللي كانت تعنى بالسرقات. هي عصابة الحقيقة في بداية الموضوع تم تفكيك العصابة هذه اللي تم الإطاحة من قبل فرقة الشرطة العدلية براس الجبل بفتاتين وشاب، هذوما الثلاثة عناصر لولانين اللي قاموا بمجموعة من السرقات مثلا في سرقة الدراجة النارية من مختلف المناطق هذية، بعد يتم التفريد التفويت فيها يعني وبيعها مفك الدراجات هذية من أجل اقتناء مواد مخدرة وترويجها. دونك وإحنا وقتها نعرفوا أنه 15 سبتمبر يعني مع العودة المدرسية يتم ترويج المخدرات هذية في المؤسسات التربوية وفي صفوف الشباب في الأماكن العمومية. بعد ما يعني تمت الإطاحة بالعناصر هذوما الأولانيين بيان سور ما وقفتش العملية غاديك على خطر هي عصابة كبيرة برشا. بعد المتابعة الدقيقة وصلت الأبحاث مع الأطراف المعنية هذية من قبل فرقة الشرطة العدلية براس جبل التابعة لمنطقة الأمن الوطني براس جبل، تمت عملية البحث والتحريات الميدانية المعمقة اللي خليت الحقيقة يتم الإطاحة نهار السبت بالعنصر الرئيسي للعصابة هذية اللي هو تمت الإطاحة به نهار السبت تقريبا في أواخر الليل يعني في الليل. دونك كان رفقة مجموعة في جلسة خمرية في أحد المناطق
0: في الليلة الفاصلة بين السبت والأحد.
1: دونك تم القبض عليه، هو عنصر مصنف بالخطير مفتش عنه لدى الوحدات الأمنية في عديد من السرقات وأيضا زاد في ترويج المخدرات، يبلغ من العمر 25 سنة كما قلتكم من ذوي سوابق العدلية وصادر في شأنه 7 مناشير تفتيش من أجل السرقات وترويج المخدرات. الحقيقة في العملية التي تعتبر العملية نوعية في شكلها وانه وقت المداهمة المكان اللي هو كان فيه رفقة الخمسة اشخاص هذوما اللي الحقيقة تصديوا للوحدات الامنية ومنعوهم باش انهم يتم القبض عليه، لكن بفضل المجهودات الكبيرة اللي قاعدين يقوموا بها تمكنوا السيطرة عليهم الخمسة هذوما، تم القبض عليهم وايضا الاطاحة بالعنصر الرئيسي للعصابة اللي تم القبض عليه هو ايضا. وجاري خلينا نقولوا الحاجة مهمة وانه في العملية الاولى راو تم العثور على عدد كبير من الدراجات النارية ورجعوها لأصحابها اللي صارت عليهم السرقات. في نفس الوقت زايدة في العملية هذه زايدة راهو فما دراجات نارية اللي ديجا قاعدين يرجعوا فيهم، قاعدين يتعرفوا أصحابهم عليهم. دونك هنا نثمنوا المجهود الكبير اللي قاعدين يقوم به، خاطر يمكن نحكيوا على عصابة راهي تدور في قداش من معتمدين، ثلاثة معتمديات راهو اليوم ماهيش يعني حاجة ماهيش صغيرة، راهي برشا ناس تضرت. دونك اليوم كي نحكيوا على راس جبل وكبرها، نحكيوا على رفراف وكبرها، ونحكيوا على غار الملح وكبرها، نحكيو على المتلين، نحكيو على معتمدية العالية، ونحكيو على جزء كبير من معتمدية منزل جميل. يعني شفت ثلاثة معتمديات تربطوا ببعضهم بفضل المجهودات الكبيرة لفرقة الشرطة العدلية براس جبل اللي خليهم اليوم تم الإطاحة وتفكيك العصابة هذه بالكامل.
0: نحب نستأذنك رانيا ونحكي وبليتون نستثمر معناها الأخبار اللي أنت حكيت عليه. أنا نهار السبت والأحد حكيت على الخطة الوطنية اليوم الكبرى الشاملة لمكافحة استهلاك المخدرات اللي تقريبا كل الجهات اليوم مستنفرة الكلها، سواء الوسائل الأعلام اليوم الوحدات الأمنية بصفة معناها خاصة هم اللي قاعدين يقوموا اليوم بخدمة كبيرة وكبيرة برشا في صفوف المدارس المعاهد الأوساط المدرسية والتربوية اليوم للقضاء على الشبكات هذه اللي قاعدة تستغل في القصر في الشباب في الصغيرات اليوم في ترويج السموم هذه. كنت حكيت على دراسة من بين عام 2013 حتى العام 2021 تقريبا الفئة الكبيرة اللي كانت معناها مشمولة اللي هي بين أعمار صغيرة.

0: دونك اكبر فئه كانت بعمر معناها 17 من 13 حتى 17 عام، هو تقريبا قد يكون رقم مفزع ومفزع برشا اليوم. فبالتالي مجهودات كبيره وكبيره برشا قاعده تقوم بها الوحدات الامنيه بدورها، اللي قاعده تقوم بدوريات قاره يوميه قاعده تكشف على العناصر الخطيره اللي قاعده تروج في المخدرات، يكونوا الحلقه الاضعف اليوم المراهقين اللي يكونوا يمروا بوضعيات عائلية ولا نفسية صعبة برشا ويكونوا عرضة لهالناس هذه. وتقريبا أصلا الأشخاص اللي قاعدين يروجوا للمخدرات في صفوف وقدام المعاهد وما بيدهم ضحايا، لأنه الرؤوس الكبار والعصابات الكبار أكيد ما يظهروش، يكونوا هم يستعملوا كصغيرات هذوكم يروجوا المخدرات والسموم. اليوم مشكل كبير برشا، وخطة وطنية اليوم شركة فيها تقريبا كل الفئات، احنا زادة كل معناها القطاعات، واحنا بدأنا زادة كصحفيين ووسائل إعلام وإذاعة جهوية خاصة في ولاية بنزرت ننخرطوا في الحملة الوطنية الكبيرة هذه لمكافحة آفة المخدرات. اليوم حياة برشا ناس مالوغوزمون تحطمت شراير السموم متاع المخدرات. وبطبيعة الحال تحية كبيرة للوحدات الأمنية اليوم اللي مستنفرة وقاعدة تقوم بخدمة كبيرة وكبيرة برشا في مختلف المعاهد والمدارس، لأنه اليوم جيل كامل قد يكون مهدد وفي خطر جراء السموم هذه الاختيار رانيا.
1: صحيح، هو الحقيقة في عديد المناسبات شفنا عمليات نوعية واستباقية كبيرة برشا، بالأخص مع اقتراب العودة المدرسية شفنا الإدارة العامة للحرس الوطني نفذت عديد العمليات اللي الحقيقة كانت وأطاحت بعناصر مهمة وعناصر كبيرة في ترويج آفة المخدرات. شفنا حتى كميات كبيرة، شفنا عديد المعدات اللي تم حجز سيارات فاخرة درجات نارية كبيرة الحجم، أموال زادة كبيرة برشا. ما ننساوش زادة وأنه الإدارة العامة للأمن الوطني في نفس الوقت زادة كان فما عمل زادة جبار وكبير برشا باش أنه يتم الإطاحة بالرؤوس الكبيرة لترويج اللي قاعدة تدخل في المخدرات هذية ولا اللي قاعدة تروج لصغيراتنا في المخدرات. هو عمل راهو هذية عمل يعتبر يعني
0: مشترك
1: بين عدد هام من الوحدات الأمنية مختلف في اختصاصاتها. اليوم هوش حكر على اختصاص معين، هو الناس الكل شركة في
0: خطة وطنية
1: للتصدي للظاهرة هذية. وما ننساوش زادة وإنه رو احنا بدورنا كوسائل إعلام كنا ديما نحكي وعواطف في عديد المناسبات، وكل ما نطرح السؤال وإلا نطرح الإشكال هذية متاع آفة المخدرات إلا ونحكي ونوعي ونقول راو لازم تكون اليوم ماهيش رأي يعني الظاهرة هذية بستضلها كل وحدة الأمنية بركة. ليه؟ راو اليوم وزارة التربية عندها دور، الوسائل الإعلام عندها دور، اليوم وزارة الصحة عندها دور زيادة. راو اليوم هذه عملية مشتركة، ما نحطوش اللوم على جهاز واحد اللي هو يتحمل مسؤولية كما شفنا في عديد المناسبات.
0: أكيد بتضافر الجهود اليوم
1: لازم الناس الكل اليوم كوسائل إعلام خاصة وعمومية أيضا زيادة. وزارة الداخلية قاعدة تخدم في خدمة جبارة كبيرة برشا، قاعدين زيادة نشوفوا في ديسبوت توعوية على الحاجة هذه، لكن هذا ما هوش كافي. على خاطر اليوم لازم زيادة وزارة التربية راي تدخل المناهج هذه في القراية متاع الصغار. وانت اليوم كي تاخو من كل حصة
0: دخل التوعية في المناهج التربوية
1: تاخو درجين ولا ثلاثة، راه باش تحسس الصغير اليوم دور المربي انه باش يحسس الصغير بالمخاطر هذية. والولي زاد راهو عنده دور كبير زاد اليوم في الاستراتيجية هذية ولا في الدور الكبير اليوم باش ننقذوا صغيراتنا. خاطر راهو اليوم ما نجيوش نقولوا راهو اليوم كان الامن هو الحرس هما اللي عندهم دخل في دار. لا، رانا اليوم الكلنا شركة واليوم لازمنا نكونوا يد واحدة باش نجموا نمنعوا. خاطر راهو للبارح وقاعدين نشوفوا في عمليات كبيرة وقاعدين نشوفوا في عناصر اختيرة برشا قاعدة متواجدة في محيط المؤسسة التربوية اليوم بفضل الوحدات الأمنية اللي متمركزة طول النهار في محيط المؤسسة التربوية سواء الابتدائية وإلا الثانوية وإلا حتى الجامعات، اللي خلت اليوم الإطاحة بالعناصر هذه اللي هذه قاعدة تدور باش تروج لهالمواد السامة هذه في صفوف شبابنا. راهو اليوم قاعدين نشوفوا في عمار قاعدة تتوقف على الترويج مش استهلاك،
0: ترويج واللي هي اخطر.
1: لو ترويج اليوم تلقى طفل عمره 17 سنه 15 سنه 14 سنه يروج لك في المخدرات شنو حياته؟
0: انت تطرح هنا برشا اسئله، كيفاش تم استدراجه، كيفاش تم اقناعه اليوم انا بيئه هو خرج. انا نهار السبت وقت اللي طرحنا الموضوع هذا انا قلت نقطه واقترحت بليتو، قلت بالاضافه لانه اليوم وسائل الاعلام كلها تستنفر وزاد كيف وزاره الصحه وكما طرحت زاد وزاره التربيه زاد اليوم دور مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبار برشا مراهقين اليوم لاج بين 15 حتى 18 18 20 قاعدين نتبعوا فيهم، واحنا نحكيوا على الفئه هذه اليوم اللي هي مستهدفة، بالتالي هم المعنيين اليوم زاد كيف كيف انهم اليوم يحكيوا بلغه توعويه للمراهقين. وشفنا حتى برشا ممثلين برشا مؤثرين اليوم تحدثوا على تجربتهم الخايبه مع المخدرات وكيفاش حطمتهم وكيفاش هدت لهم صحتهم وهدت لهم حياتهم. اليوم وقت اللي هو خرج وحكى وقال انه وانا راني تمرمدت وحياتي معناها تحطمت جراير المخدرات، برشا صغار اليوم خذوها عبره وخذوها درس، خاطر وقت اللي تسمع من حد سبقك باشواط واشواط كبيره ومشي مع الحكايه هذيك وما نفعتوش وجرب كل الانواع وبعد في الاخر لقى روحه وحياته محطمه، دونك هذا اللي يخلي اليوم الحقيقه الدور الكبير برشا نتاع المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ستريمرز اليوم، الانفلونسرز اليوم اللي قاعدين تبعوا فيهم برشا مراهقين وقاعدين يتاثروا بهم، واي حاجه يعملوها واي لبسه يعملوها واي كلمه يقولوها معناها تخرج ترند، دونك زاد كيف كيف من دورهم انهم ينخرطوا في الحمله هذه ودورهم كبير وكبير برشا وفعال. يراني في النقطة هذه منحب،
1: لكن عواطف خليني
0: لحظة قبل الفصل الشريبي
1: النقطة هذه اللي حكيت عليها على المؤثرين وعلى راو اليوم كي نسمعك تحكي هكا راو اليوم انت خلينا نرجع بك شوية راو برشا من اللي قاعدين يتوقفوا المدة هذه راو من بينهم فنانين رياضيين محامين، يعني نحكيوا على النخبة فما برشا أسماء راو اللي تم الإطاحة بها ولا برشا برشا عبيد في بوستات يعني كبيرة راو اليوم انت تقعد به
0: exactly.
1: هم عادش تلوم وانه باش تعطيني رسالة ايه انت قاعد تغني وتعمل في تصوير في إيماج لروحك، لكن بعد انا نجي نلقاك انت من بين المخربين ولا المساهم في الحاجة هذي راو المخطر
0: اكيد ما نفهم الاذر سايد اللي تلقى اليوم ناس وعات
1: معاك
0: وعات وجربت انت شفت حتى فيديوهات نتاع ناس ممثلين وناس كبار ومعروفين قولك انا جربت محيتي تحطمت، قولك معنا إذا كانت تحب تمشي في نفس الثنية متاعي تبع هنا الحقيقة تنجم تكون رسالة قوية برشا، خاصة نحن هنا تو قاعدين نحكيوا على الحملة الوطنية وكيفاش نعرضوها، خاطر وقت اللي تشوف بالحق الخدمة الكبيرة برشا تفهم راوية رانيا مع الموضوع كما طرحت أنت الموضوع ولا معناها مش كل وطني نحكيوا على صغيرات وشباب في عمر الزهور كما طرحت أنت مروج ماهوش قاعد يستهلك. هنا بالحق اليوم كل المؤشرات متاع الإنذار تتطرح وتشعل بقوة، ودورنا الناس الكل وإحنا نكونوا حاضرين، الأولياء لإطارات التربوية زادا كيف كيف اليوم المصالح المختصة مصالح الأمنية العودو نشكرهم برشا اللي قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة برشا، خطر اليوم باش تشد معناها عصابة مش معناها حكاية هاي اليوم خدمة كبيرة تحقيقات ميدانية اليوم معناها أبحاث ميدانية تصير بشكل دوري، فربي عينهم الناس الكل وإحنا بدورنا كما قلنا نعاضدوا المجهود الوطني الكبير للوحدات الأمنية ولكل المصالح المختصة في هذا الصدد. أقعدوا معنا راجعين ومتواصلين لحظات مع الفاصل الإشاري صيف على الموجة.
2: كي قنطرتها تتحل أقصد غار الملح أوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيوبور كسكروت البلابي ناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900 الكرومة ب 32 دينار و900 الفكرة ب 35 دينار و900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي أوزاليس ماركت مدخل العالية مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
4: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور، فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان مان اي بيي و ايبيلاسيون فيزاج اي كور.
5: لتلسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066، وإلا 50 30 30 99. ايكول نزهة، تعلم، اتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: صيف على الموجة. صيف على الموجة. الموجة موجتك. صيف على الموجة. تحياتنا للجميع، مرحبا بكم. صيف على الموجة متواصل معكم، تحية كبيرة لكل حد قاعد يسمع فينا. طوران يا نحكي على الإضراب متاع جامعة النفط، بين الإلغاء بين المازال قائم. دونك الحديث هذايا مهم برشا، خاصة انو احنا نحكيو على الحقيقة قطاع مهم برشا، حساس برشا، وقد يشل حركة بلاد كاملة. دونك شنو الصحيح من الغلط؟ دونك صحيح هي الجامعة العامة للنفط قامت وعملت اجتماع سواء مع وزارة المالية ولا الصناعة، وتوافقوا واتفقوا على مجموعة من النقاط، ولكن سلوان السميري يقول إنه الإضراب لا زال قائما،
2: يعني ما صارش صلح كامل.
1: Exactly.
2: ما تفقوش على كل النقاط. Exactly. احنا كي نسمعوا هكي ولا نقرأوا تصريح بالطريقة هذه، وإنهم هم قاعدوا مع بعضهم، يعني صارت جلسة بين الطرفين اللي هم المعنيين في الجانب هذا، لكن اليوم ما وقعش الاتفاق على كل النقاط اللي بيصير. هم ما ذكروا شنو ما أهم وأبرز
1: أبرزها اجتماعية واقتصادية. رانيا
2: هي زيادات كلها تقريبا، وهي ذي
1: تسوية الوضعية العملية
2: اللي موجودة تقريبا من 2018. هذا رأوا الإشكال القائم بالذات، وما صارش الاتفاق،
1: وما طالب قائمة منذ سنوات، ولكن منذ قليل وقت اللي صرح الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليمة السحيمي اليوم، قال إنه ضرب قطاع النقل المحروقات اللي باش يتم تنفيذه والمزمع تنفيذه 23-24 سبتمبر الجاري مازال قائم في انتظار عقد جلسة صلحية. دونك في تصريح الإذاعة الوطنية قال إنه وزارة المالية والصناعة والمناجم والطاقة قاموا بتوفير الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية، زاد كيف لتطبيق المحظر عبر الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات، وقال إلى إمكانية التوصل لاتفاق يلغي الإضراب. ربما هذه النقطة اللي نجم نبنيو عليها، أنه قد يكون في الساعات القادمة فما تصير حلحلة لمجمل النقاط، ربما اتفقوا في نقاط معينين ولكن نقاط أخرى مازالوا ما تمش الاتفاق عليها، بالتالي هذا نجم يبني القدام.
2: هو اليوم 21، هو نهار 23، يعني نهار الأربعاء باش يصير، يعني اليوم جلسة ما تصورش كان بعد ساعة باش يعاودوا يجلسوا مع بعضهم باش يفهموا ايش كان تصور. توا غدوة كان فما إمكانية أنه تصير جلسة أخرى ولا يتفقوا فيما بينهم، ما نعرفش كيفاش نجم تصير، وقتها نفهموا اسكو باش يكملوا معاهم يتفقوا على باقي النقاط ولا يتفقوا على هذوكم بعد يأجلوا يقولوا توا اخدموا وتوا المره الجايه نزيدوا.
1: هو للامانه
2: حل
1: للامانه وتاريخيا وعلى مستوى مختلف الاضرابات، خاصه اللي تكون حساسه كما مثلا الاضرابات في قطاع النقل تقريبا كنت تفكر وقتها تصير جلسات مع الاطراف النقابيه والطرف الحكومي تتواصل حتى لساعات متاخره من الفجر معناها ومن الليل، وقتها يقعدوا معناها يقعدوا في تفاوض متواصل، لانه من غدوك وقت اللي يطلع الصباح باش يعنوا الاضراب لمنظورهم والا لا. دونك زلت قائمة المفاوضات والجلسات الصلحية حسب ما تحدثت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، دايو غبتوا بلاغ وتحدثوا فيه وحاولوا يلخصوا فيه شنية الوضعية بصفة عامة. قالوا تتواجه الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية بهذا البيان إلى الرأي العام، ولكيف زاد التونسيين والتونسيات باش يوضحوا حقيقة الوضعية المهنية والاجتماعية. دونك تحدثوا قالوا شنية هي أبرز أسباب الإضراب اللي هي حسب ما وصفوه تواصل سياسة التسويف المماطلة رغم المساعي الصلحية للاتحاد العام التونسي للشغل. من أبرز المطالب امتاحهم قالوا لي هي التمكين من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتطبيق زاد كيف الاتفاقية المبرمة بتاريخ 2 ماي 2019، وأيضا دعات الجامعة الحكومة والأطراف الإدارية أنهم يتدخلوا بصفة عاجلة ويسويوا الملفات العالقة ويضمنوا حقوق العمال. دونك تحدثت وقالت أنها زاد حريصة على المصلحة العامة، قالت أن الإضراب المعلن عنه ماهوش غاية في حد ذاته، وإنما جاء نتيجة تعطل الحوار وعدم معالجة الحقوق العمالية، وتقول الجامعة أنها حريصة على تجنب البلاد وتجنيب خاصة البلاد أي اضطراب وإلا توتر اجتماعي، وتقول الجامعة وتأكد استعدادها للحوار الجاد، وأن العمال والنقابيين ما اختاروش التصعيد بل اختاروا الحوار مع الطرف الحكومي. جسكا منتنو للساعة الضياء الإضراب مازال قائم، نحكي 23-24 سبتمبر 2026. البيان هذايا اللي تم إصداره من منذ 4 ساعات على الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل. شفنا زادة كيف رانيا في الإطار ذي برقية دعم ومساندة من طرف مختلف الهيكل والأطراف النقابية لدعمة المسار هذي التفوضي. مازلنا نستنى وشنو بشفضي إليه الساعات القليلة القادمة سواء بإلغاء الإضراب، رغم أنه سلوان السميري نعود نذكر ونقول اطرح نقاط إيجابية، قال من الممكن أنه ربما نتوصلوا إلى اتفاق وهذا اللي نجم نطمنوا به الناس، نقولوا أن المفاوضات ما تختمتش وما خذوش القرار النهائي ولكن قاعدين يتفاوضوا بطريقة إيجابية. خطر فرق بين المفاوضات ساعات تشوف معناها طرف نقابي يخرج هو غاضب يقول لك ما شفناش معناها تقابل في وجهات الرأي قدامنا احنا ولا والطرف الحكومي، لكن يبدو لي من كلامه انه فما خلينا نقولوا احنا مؤشرات ايجابيه في الخصوص هذا.
2: دونك احنا اللي نقولوه ديما نقعدوا نتبعوا الاخبار من غير ما خاطر احنا شفنا المشهد اللي شفناه في الصيف، الاكتظاظ الكبير اللي الحق وقت اللي وقفوا وقتها السواق على نقل المحروقات، وشفنا وقتها
1: الضغط الكبير
2: تقريبا
1: شلل
2: يعني جمهوريه كامله وقفت، وشفنا طوابير نتاع الكراهب كيفاش في محطات الوقود فيهم حتى اللي سكرت وقتها، لكن بعد سرعان ما رجعت الحركة عادية ورجع عملية التثبيت. لكن اليوم احنا خلينا نقولوا انه فما برشا نقاط اللي هما تقريبا قاعدين يحكيوا عليهم وقاعدين طالبوا بهم تقريبا منذ 2018 من شفنا وقت الاضرابات اللي صارت، شفنا وقتها يعني تواصلت لايامات كثيرة، شفنا شلل كبير وقتها في الجمهورية التونسية اللي خلى اليوم مثلا هما مازالوا مواصلين مازالوا يطالبوا باش انهم اليوم ياخذوا مستحقاتهم. احنا نقول ان شاء الله يكون فما اتفاق على الاقل باش انه في جزء معين يكون تم الاتفاق عليه في انتظار انه يتم الاتفاق على بقيه النقاط. لا لشيء احنا نقولوا عوض خطر في وقت حساس، صغار تقرا عبيد درجة تخدم دوبل سيونس، برشا حركه، الوقت ما يسمحش وانه باش يكون اضراب بالطريقه ذي انه يخلي البلاد كامله راهي تقف، عمليه التزويد تقف، تخيل عبيد اليوم عاش تجم تتحرك ونقعد وفك الصراعات نتاع شكون الأصح وشكون اللي ليه الوقت ماهوش ما يسمحش انه باش يصير فيه اضرابات بالشكل هذا وبالاخص في الوقود والتوزيع. خاطر نعرفوا هذيك حاجه، هذيك العجله الاقتصاديه الكبيره، خاطر اليوم اي انسان راه اليوم عنده كهرباء عنده ما نجمش يتحرك الا كان بالتزويد هذاك. دونك احنا نقول ان شاء الله يكون فما اتفاق من الغدوه نسمعوا اخبار قبل ما ينطلق الاضراب اللي هو المزمع تنفيذه نهار 23 هو نهار الاربعاء ان شاء الله من الساعات الجايه نسمعوا اخبار الحقيقه، ما تخليناش انه نتيحوا في مخاوف كما طحنا فيه في الصيف.
1: اكزاكتومون
2: شنو صار في الصيف تقريبا كل الولايات وقفت، عمليه التزويد وقفت لساعات اللي ساعات والبلاد وقفت
1: اكزاكتومون
2: بما فيك نلقاو نهارين ولا ثلاثه اليوم بالطريقه هذه.
1: واضح واضح. دونك نقعدوا في متابعه. سينو خلينا نمشيو لرئاسه الجمهوريه، منذ اقل من ساعه رئيس الجمهوريه قيس سعيد يشرف حسب البلاغ اللي اصدرته وتقول انه اشرف صباح اليوم 21 سبتمبر الجاري بقصر قرطاج على موكب تسلم خلاله اوراق اعتماد عدد من السفراء الاجانب الجدد المعتمدين لدى تونس وهم على التوالي. دونك سعادة السيدة سفيرة جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيقة سعادة السيد محمد بن عبد الله بن حمد البريئين سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة وسعادة السيد محمد الحسن بخريس سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة. وكان رئيس الجمهورية قد أشرف وتسلم أوراق اعتماد السفراء الأجانب الجدد بتونس. نعود نعرج على النقطة الأساس والمهمة اليوم أنه تونس تخدم على السياسة الخارجية متاحة. شفنا برشا دول بقوا فيها من غير معناها السفراء، هذا اللي ربما عطل المصالح الخارجية بين البلدين. اليوم اعتماد سفراء جدد والموكب هذا اللي أشرف عليه رئيس الجمهورية ربما يعاود يخدم برشا العلاقات بين برشا دول مهمة برشا كما نيجيريا الاتحادية، المملكة العربية السعودية الشقيقة والمملكة والدولة والجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.
2: هو راهو الحقيقة سد الشغور مش كان في السفراء المعتمدين وإلا حتى في السفراء التوانسة اللي يمشيوا للدول الأخرى، خاطر نعرفوا أنه فما برشا فراغات في الدولة، فما برشا بوستيت في الدولة مهمين وحساسين كما الكتاب العامين
1: كما وزارة المناجم والطاقة
2: ولا كما بعض الوزراء والمعتمدين زاد أيضا اللي هما فارغين تقريبا نقعدوا بالنيابات لمدة طويلة برشا بالأعوام وحنا بالنيابة، اللي هذا الحقيقة يعطل المصالح ويعطل مشاغل المواطنين ويعطل حتى مصالح الدولة
1: ككل. كما شفنا السفة دي وزارة الطاقة معناها الأزمة دي اللي عشناها ومعناش وزير متاع الطاقة
2: أبار هذيك عواطف. أنت شفت وتبعنا الكل وشهدنا أنه حتى يعني الكتاب العامين وإلا المكلفين بمهمات وإلا الولايات وإلا المعتمدين تقعد زادة فراغات كبيرة ست شهور نقعدوا نخدموا بالنيابة لمدة كبيرة برشا. لو اليوم ولينا لانه احنا اليوم ما عادش قادرين ولا ما عادش عندنا كفاءات اليوم انه باش تشد لي بوست هذوما، هل انه اليوم الدوله في حاجه وانه تسد الفراغات نتاعها خاطر اليوم راهي كلها فارغه لي بوست اليوم هذا الاشكال الكبير، وانه مصالح الدوله الكل واقفه، مصالح المواطن اللي هو الحلقه الاساسيه واقفه، برشا دوسيات اليوم قاعده راقده للي شيء، وانه ما فماش كتاب عامين والا ما فماش معتمد اول ولا معتمد في معتمديات معينه والا حتى زاد ولات ولا وزراء، ما هو اليوم وزاراتهم فارغه كلها وزاره بالنيابه هذا اللي عطل سير
1: اكزاكتوم. وي ميرسي بوكو، يعطيكم الصحه، شكرا كبير ليك رانيا الترابلسي، شكرا كبير لكم انتم الناس الكل على الاستماع ومتابعه لبرنامجكم صيف على الموجه لحظات مع الفاصل الاشهاري، ثم راجعين ومتواصلين في برنامجكم صيف على الموجة، ما تبعدوش لبعيد وقعدوا ديما ديما معنا في الاستماع. صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
3: اصنيعي وتابع الضمان
4: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تبي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج، وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
6: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور، وإلا كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
7: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
8: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064 وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
9: ألو؟
10: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
9: شكون معايا؟
10: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
9: أما منين نبدأ؟
10: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
11: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر BTP وBTS، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زيدة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
12: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
1: 35 دقيقة، تحياتنا للجميع، مرحبا مرحبا، شكر كبير لكم الناس اللي سمعتنا تابعتنا برنامجكم صيف على الموجة. نسي سروحنا واحدة واحدة، توقيت بوتياج، خنقة مرورية كبيرة في كل وقت دينس كل تخرج من خدمها، دونك بشي روحوا لديارهم. زادة كيف برشا ناس وبرشا حركي، زادة الناس اللي روحت زادة من القرية وخرجت الخمسة، فمشكون زادة بشي مشيو يعرضوا صغيراتهم روحين من المدرسة. دونك نسي سروحنا من غير ما نزربوا في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، ديما نخليو الشعار ذي ديما موجود ونسيسر، وإحنا نوصلوا روتار خلي من اللي نوصلوا في وضعية مهاش به. إن شاء الله ربي يعين الجميع وإن شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل. مرسي بوكو عزيز إلياس عبير الكيب الكل اللي كانت معايا، مرسي بوكو زميلتي رانيا الترابلسي، أجمل تحيات عوض في العوني، إن شاء الله نتقابلوا غدوة، باي باي في الأمان.

عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. ريح نجبد انفس اكسجين ونرجع. ريح نجبد انفس اكسجين ونرجع.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع الصباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحيرت منين نبدأ.
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00 00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
6: اترفعكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنسرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
6: وإلا كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وأضمن بلاستك.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد دار كبيرة. معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98-440-621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل6 سنين، من 6 ل10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000 ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت وراء البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
6: اترفقكم في رحلة العمرة حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
6: وإلا كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وأضمن بلاستك.

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: صنيع يتبع الضمان.
1: مع تبيا مغراوي تهنى وطمان.
0: مع تبيا مغراوي تهنى وطمان. تحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين. توا خبرة سنين ثقة وأمان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، توب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينسوك وبأحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبيا مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا.
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبيا مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح. وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442. 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة. اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
4: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
5: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
6: ألو؟
7: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
6: شكون معايا؟
7: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
6: أما منين نبدأ؟
7: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
8: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الاحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين، 29 639 266.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في اللي زيكران وأغلى كومبليما أليمانتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفولاين 57 039 30 000.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكا.
3: لتلسيم والمعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره ولا شيء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. أوزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك.
2: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان مان اي بيي و ايبيلاسيون فيزاج اي كور.
2: لتلسيم والمعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

مش اكسجين، جيبوا لي قائلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة الاكسجين. اي اي اي اي ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من حاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحق للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو يقريو بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال وتبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98-440-621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4-6 سنين، من 6-10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزر ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
6: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
6: اترفقكم في رحلة العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، أنفولاين 98 118 232،
6: وإلا كلمونا على 98 118 231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

الان ما دام الحب مهنينا ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا ما تفكرش في الاحزان ما دام الحب مهنينا.

0: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: مش أكسجين، جيبوا لي آلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي ريح نجب دنفس أكسجين ونرجع. ريح نجب دنفس أكسجين ونرجع.

فحن علي تكرما يا